سليمان الحكيم زي ما احنا عارفين. سليمان حكم شعب الله 40 سنة. سليمان بدأ بداية حلوة قوي لما بدأ بمخافة الرب وطلب حكمته، لكن للأسف سليمان آخر أيام ولغبط وما كانتش أحسن حاجة، لأنه معاش في الحكمة السماوية، استخدم ذكائه البشري، وده خلاه يبقى نهايته مش حلوة زي بدايته. أشجعك وأشجع نفسي أن احنا نبدأ حياتنا بحكمة ونكمل حياتنا كل يوم نطلب حكمة من السماء. احنا في صحاح 12 وهقرأ 3 آيات من الأصحاح ده. أمثال 12:1 بيقول كده: من يحب التأديب يحب المعرفة، ومن يبغض التوبيخ فهو بليد. ركز معايا، من يبغض التوبيخ فهو بليد. آية 15 بيقول كده: طريق الجاهل مستقيم في عينيه، أما سامع المشورة فهو حكيم. الحلقة دي والآيات اللي قدامنا في صحاح 12 بتكلم عن حاجة إحنا الحقيقة مش بنحبها، لا بنحب نعملها ولا بنحب تتعمل فينا، حاجة اسمها التوبيخ. التوبيخ ده نعمة ولا نقمة؟ الحقيقة أنه الحكيم سليمان وكلمة الله بتعلمنا أن التوبيخ ده حاجة مهمة وحاجة حلوة أنها تحصل في حياتنا. سفر الأمثال اتكلم عن التوبيخ حوالي 25 مرة، يعني في مرة عن وبخة، يعني في 6 مرات عن كلمة وبخة، في 14 مرة عن كلمة توبيخ، في مرة عن الموبخ نفسه، 25 مرة. واضح ان الموضوع مهم. يعني وبخ، يعني واحد وبخ شخص، وبخ يعني لام شخص على خطأه بقصد ارجاعه واصلاحه. يا بختك لو لقيت حد يوبخك، ويا بختك لو قبلت التوبيخ. التوبيخ شكله قاسي وشكله كده في نقمة، لكن باطن التوبيخ رحمة ونعمة. عايز اقول لك الله نفسه بيوبخ، فبيقول كده في نفس السفر اصح 1:3: ارجعوا عند توبيخي فالله بيوبخ. التوبيخ هدية اقبلها بسرور. لما حد يقول لك كلمات يمكن تلومك على حاجة غلط عشان تتصلح. التوبيخ على فكرة زينة كمان. فأمثال 25 يقول كده: قرط من ذهب وحلي من إبريز، الموبخ الحكيم لأذن سامعه. التوبيخ بركة لأنه بيحذرنا من خطر جاي على حياتنا. تكرار التوبيخ من الأحبة اللي حواليك دي بركة ومحبة مضاعفة. أنا عايز أقول لك لو رفضت التوبيخ وفضلت ترفضه كتير تحصل حاجة صعبة قوي. علشان كده بيقول في أمثال 29: الكثير التوبيخ المقصي عنقه، بغتة يكسر ولا شفاء. ما تعانتش لما تتوبخ، اتعلم وراجع المواقف واستقبل ده بتواضع، علشان ده لنجاتك والخيرك والخيري. الحلقة الجاية هنتعلم إزاي ربنا بيوبخنا، ولو أنا مطلوب مني أوبخ حد أوبخه إزاي. نتقابل الحلقة الجاية. رب دي نعمة وحكمة نقبل التوبيخ.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت، وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: للإنسان تدابير القلب ومن الرب جواب اللسان. كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه، والرب وازن الأرواح. ألقي على الرب أعمالك فتثبت أفكارك. الرب صنع الكل لغرضه، والشرير أيضا ليوم الشر. مكرهة الرب كل متشامخ القلب، يدا ليد لا يتبرأ. بالرحمة والحق يستر الإثم، وفي مخافة الرب الحيدان عن الشر. إذا أرضت الرب طرق إنسان، جعل أعداءه أيضا يسالمونه. القليل مع العدل خير من دخل جزيل بغير حق. قلب الإنسان يفكر في طريقه، والرب يهدي خطوته. في شفتي الملك وحي، في القضاء فمه لا يخون. قبان الحق وموازينه للرب، كل معايير الكيس عمله. مكرهة الملوك فعل الشر، لأن الكرسي يثبت بالبر. مرضاة الملوك شفتا حق، والمتكلم بالمستقيمات يحب. غضب الملك رسل الموت، والإنسان الحكيم يستعطفه. في نور وجه الملك حياة، ورضاه كسحاب المطر المتأخر. قنية الحكمة كم هي خير من الذهب، وقنية الفهم تختار على الفضة. منهج المستقيمين الحيدان عن الشر، حافظ نفسه حافظ طريقه. قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. تواضع الروح مع الودعاء خير من قسم الغنيمة مع المتكبرين. الفطن من جهة أمر يجد خيرا، ومن يتكل على الرب فطوبى له. حكيم القلب يدعى فهيما، وحلاوة الشفتين تزيد علما. الفطنة ينبوع حياة لصاحبها، وتأديب الحمقى حماقة. قلب الحكيم يرشد فمه، ويزيد شفتيه علما. الكلام الحسن شهد عسل، حلو للنفس وشفاء للعظام. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة، وعاقبتها طرق الموت. نفس التعب تتعب له، لأن فمه يحثه. الرجل اللئيم ينبش الشر، وعلى شفتيه كالنار المتقدة. رجل الأكاذيب يطلق الخصومة، والنمام يفرق الأصدقاء. الرجل الظالم يغوي صاحبه ويسوقه إلى طريق غير صالحة. من يغمض عينيه ليفكر في الأكاذيب، ومن يعض شفتيه فقد أكمل شرا. تاج جمال شيبة توجد في طريق البر. البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. القرعة تلقى في الحضن، ومن الرب كل حكمها.

عشان الكل بينسى، الإنسان دايماً بيحاول يثبت وجوده، بيحاول يسيب علامة. من أول ما كان طفل صغير في المدرسة بيكتب اسمه على الدرج، لغاية ما يكبر بيحاول يعمل أعمال خيرية عظيمة عشان اسمه يدوم. حقيقي هو الأثر بيدوم، لكن الأسماء بتتنسي. كل مدينة وكل قرية موجودة في وطننا في يوم من الأيام في حد قرر إنه يبتديها، إنه يعمل أول بيت فيها. إحنا منعرفوش، منعرفش اسمه، لكن أثره موجود ومدينته مكملة. كل أعمالنا العظيمة في الأرض هنا هي محاولة مننا علشان نسيب اسمنا في التاريخ، لكن الحقيقة هي محاولة للرسم على الماء.

سليمان الحكيم في سفر الجامعة أصحاح 2 وعدد 16 بيقول كده: لأنه ليس ذكر للحكيم ولا للجاهل إلى الأبد، كما منذ زمان كذا الأيام التالية، الكل ينسى، وكيف يموت الحكيم كالجاهل؟ سليمان حط السؤال ده: الكل ينسى، إزاي الحكيم اللي بيعيش بحكمته بيموت والجاهل اللي عايش بجهله بيموت والاتنين بيتنسوا؟ إزاي الحكيم والجاهل بيقابلوا نفس المصير؟ طب لو كده إيه فايدة الحكمة؟ سليمان وصل لسؤال وجودي، بيقول إيه فايدة الحكمة والجهد إن كانت النهاية واحدة والاتنين هيتنسوا؟ السؤال ده كان جزء من رحلة فكرية قادت سليمان إنه يوصل لله، إن وصل في النهاية إنه المعنى الحقيقي في الحكمة هو في مخافة الله. لما قال كده فلنسمع ختام الأمر كله، كأن دي الخلاصة: اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله. سليمان ما هاجمش الحكمة لكنه كشف حدودها، قال إن الحكمة بتحسن الحياة لكنها مش بتواجه الموت، مش بتمنعه. الحكمة بتدي أمان أو رجاء لكنه مش طويل المدى. الحكيم هيعيش أفضل لكنه في النهاية هيموت وهيتنسي زيه زي الجاهل. إذا كانت الحياة هي مجرد اللي بيحصل تحت الشمس في نتيجة محبطة، لكن لو بصينا على أعمالنا اللي موجودة واللي بنعملها تحت الشمس على إنها أمور متعلقة بالأبدية، أمور باقية للأبد، الوضع هتغير. هنتحرر من فكرة أنا

عايز أعمل حاجة عشان أفضل في ذاكرة الناس أطول وقت ممكن، إلى فكرة جديدة اسمها أنا عايز أعمل حاجة يظل تأثيرها أطول وقت ممكن، ومفيش أطول من أبدية. عشان كده في أمور اسمها أمور بقية إلى الأبد، أعمال بتتعمل على الأرض لكن تأثيرها بيستمر طول الوقت ومكافئتها بتستمر في الأبد. رب يسوع قال كده في متى 26: الحق أقول لكم حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. قال كده عن اللي سكبت قارورة الطيب على راسه. هي عملت فعل صغير كانت فاكرة أن تأثيره هيستمر في اللحظة اللي هي فيها، لكن الحقيقة هي عملت أمر يدوم تأثيره إلى الأبد. الحكمة الحقيقية مش هي أن أنا أدور على حاجة أعملها عشان الناس تفضل فاكراني أو أسيب علامة في التاريخ زي ما بيقولوا. الحكمة الحقيقية هي أن أنا أعمل أمور بقية إلى الأبد، والأمور البقية للأبد هي الأمور التي تمجد الله، يستمر تأثيرها إلى الأبد ومكافأتها في الأبدية. النهاردة دعوة للتوقف عن محاولة الرسم على وجه المياه. النهاردة دعوة عشان نبص لأشغالنا وأعمالنا وندور على حاجات نعملها بقية إلى الأبد. الأمور اللي بنعملها لمجد الله وبنبنيها في ملكوت الله هي أمور مكملة. الناس بتنسى بسرعة، مهما كانت حكمتهم وإنجازاتهم هتفضل أعمالهم هي محاولة للرسم على المية. عشان كده من النهاردة اصنع أمور بقية للأبد في مدة أيام حياتك.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

كام خشبة في عيني، لكني مصمم أبص على القصة اللي في عين أخويا. كام أذى جوايا مش مشفي، لكني مصمم أزود وجع أخويا. كام عك في حياتي بعمله، لكني مصمم أفضح سقطات أخويا. كام مرة ما فحصتش حياتي ومصمم أفحص حياة أخويا. كم مرة عشت من غير أمانة ومصمم أدين نزاهة أخويا. أنا مش شايف الحقيقة كاملة، لأن في قصور على عيني عمياني وبتعوق الرؤية. أنا مش شايف الحقيقة كاملة، لأن عيني مشغولة تبص يمين وشمال. لما نقي عيني وقتها هعرف أشوف أخويا صح. وقتها مش هشوفه غير بعين القبول والاحتواء والغفران والحب. وقتها هعرف أساعده، هعرف أساعده يقوم، مش هبقى أنا السبب إنه يقع.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيز المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة وموضوع جديد من كلمة الله في سفر المزامير وصحاح مزمور 25، مزمور لداود. كان بيقول للرب كده: يا طرقك يا رب عرفني، في عدد 4 سبلك علمني. وبدأ في عدد 8 قال الرب مستقيم، صالح ومستقيم، لذلك يعلم الخطاة الطريق. داود في الحقيقة في مزمور 25 بيتكلم من يعرف الطريق، مين يعرف الرب. حقيقة حط لنا 4 نوعيات في المزمور ده من النوعيات اللي ربنا على قلبه يعرفهم السكة. أول حاجة يقول يعلم الخطاة الطريق. أول نوعية بيقول الرب صالح ومستقيم، كنت أتوقع داود يقول يعلم الأبرار طرقه، لكن لقيته يعلم الخطاة الطريق. ربنا على رأس أولويات واحد

0: عايش في الخطية ويجي ربنا يقول له نفسي أعرفك. زي القصة كده، رب يسوع على الصليب ما ردش على لرؤساء الكهنة ولا الكتبة ولا الرومان ولا هيرودس، لكن واحد يقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، يرد عليه يقول له الحق الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس. كلام اللص على الصليب حرك قلبه، فالخطاط يعرفون الطريق. لكن عدد 9 في مزمور 25 يقول يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. مين الودعاء؟ مين الشخص الوديع؟ شخص الوديع الشخص الهادي، الشخص المسكين اللي حاسس باحتياج شديد لربنا، فيعلم الودعاء اللي يقوله بانكسار اللي في احتياج دائم لله يعلمهم الطريق. يعلم الخطاء، يعلم الودعاء. لكن حاجة تاني كمان يقول لنا ان كل سبل الرب رحمة لحافظي عهد وشهاداته. فالرب يعلم الطريق للي بيحبوا كلمته، اللي بيحبوا الوصية وبيحبوا الكلمة. لكن كمان يقول لنا سر الرب الخافي وعهده لتعليمهم. يقول كده انه الرب يعلم الشخص الخائف الرب. من هو الإنسان الخائف الرب؟ يعلمه طريقا يختاره، اللي بيخاف الرب. يعلم الخطاة، يعلم الودعاء، يعلم حافظ وصاياه، يعلم الخائفين. انت عايز تعرف ربنا؟ عايز تقرب منه؟ ربنا النهاردة فاتح قلبه، فاتح ذراعيه، وفاتح بابه. قل ها أنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا. نفسك تعرفه أكتر وأكتر. خبط على بابه ونفسي أدخل في علاقة معاك واتنقل في معرفتي ليك، والوقت اللي جاي ده يكون وقت مختلف على حياتي في اسم المسيح. أصلي ليك نقلة في معرفة الله، مش تعرف عنه لكن تعرفه هو، تتمتع به، كن بينك وبينه شركة وبينك وبينه علاقة. هل تعرف الطريق؟ ربنا قال عن نفسه كده، أنا هو الطريق والحق والحياة. تقدر النهاردة تعرفه وتقرب منه، تقدر النهاردة عينيك تتفتح عليه. ربنا ياخدك في عمق جديد في العلاقة معاه وتعرفه أكتر وأكتر وتقعد معاه. والرب معاك.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

في رسالة بولس الرسول لأهل غلاطيا الإصحاح الرابع بيقول الكلمات دي: وإنما أقول ما دام الوارث قاصرا فلا يفرق شيء عن العبد مع أنه صاحب الجميع، بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم. ولكن أروع حاجة في رسالة البشرة القديم والجديد، الظلمة والنور، لكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا مبروك، فأنت وارث لله في المسيح. الروح اللي جوايا يصرخ لله. النسر لما بيعلم ولاده طيران بهز العش زي ما مكتوب في لاويين، بيوقعهم كده واحد ورا التاني من أعلى شجرة، فالفراخ بتاعته بتبقى بتصرخ وهي بتحاول تفرد جناحها، والنسر بكل قوة سايبها تقع على الأرض لغاية ما تيجي تقرب من الأرض يفرد جناحاته ياخدهم كده في آخر لحظة ويطلعهم فوق يتنفسوا الصعداء ويقوم رميهم تاني وتالت ورابع وخامس، مش بس عشان يعلمهم الطيران لكن عشان يعلمهم الصراخ. الصراخ ليه؟ عشان صرختهم في المستقبل هتشل فريستهم فيعرفوا يعيشوا. هتشل بصرخنا، هنشل العدو لما نعرف نصرخ لله بالطريقة الصح. هات أناتك، هات تعبك، خوفك، هات أهاتك، هات يأسك، هات فشلك، هات حرتك، هات عتبك على الله، عشمك منه، حرتك من بعده يمكن أو حماله الطويلة قوي، تعال بصراخك قدام الله. الله يسمع الصلاة، الله يسمع الصلاة. آمين.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل والحب المحرر، حب المسيح نور العالم. أوقات بنفتكر إن القرارات العظيمة هي لازم تكون في الميادين، بس الحقيقة إن أعظم قرار ممكن يغير تاريخك ممكن يكون كلمة بسيطة أو أمانة لشخص تعبان. النهاردة هنمشي ورا رعوس المؤابية، الغريبة اللي سابت أهلها علشان تلتصق بحماتها المكسورة. رعوس كانت في موقف ضياع، أرملة، غريبة وفقيرة. كانت ممكن تختار الطريق السهل وترجع لبيتها وحياتها وأهلها، لكنها اختارت الوفاء. قالت لنعمة: شعبك شعبي وإلهك إلهي. رعوس ما كانتش بتدور على عريس ولا على فلوس، كانت بتدور على ستر الله وأمانة مع حماتها. اشتغلت في الأول تلتقط ورا الحصادين في مكان مهين ومجهد، لكن الله كان بيرتب لها حقل بوعز. الله كافئ أمانتها البسيطة بأنها بقت جدة للمسيح. القصة دي بتقول لنا إن الله بيكتب التاريخ بأقدام الناس اللي بتمشي في طريق الحق والأمانة حتى لو الطريق ده شكله معدم. الخلاصة: ما تستهنش بخطوات الأمانة الصغيرة اللي انت بتعملها في وقت الضيق. الله بيشوف ان انت التصقت بالحق في وقت الكل بيجري فيه ورا مصلحته، وبيحول الالتقاط البسيط لامتلاك حقول عظيمة. انت مش مجرد ملتقط او صدفة، انت ابن ملك، لكن في فترة تدريب. رعوس ما كانتش بتبحث عن بوعز في بداية حياتها، لكنها كانت بتبحث عن قوت يومها، الأمانة الصغيرة في كل يوم. فربنا جاءها ببوعز والحقل والنسل الملكي، يعني كل ده نتيجة لأمانة بسيطة بتعملها في يومك بيعوض لك عن السنين اللي أكلها الجراد. والحب المحرر بيقول لك هنا: أنا ياما شفت دموعك وانت بتسيب حاجات غالية علشان خاطري، وشفت الأمانة ليا وللي حواليك. أنا مجهز لك ولي يفك ضيقك وحقل بركة ما كنتش تحلم بيه. أمانتك عندي غالية ومقدرة جدا. كلمة ربنا الرعوس هنا بتقول: يكافئ الرب عملك وليكن أجرك كاملا من عند الرب إله إسرائيل الذي جئت لتحتمي تحت جناحيه. رعوس 2:12. يا رب، دايما الثقة فيك رغم الألم بيكون ليها مكافأة عندك، حتى المحاولات محسوبة. ادينا نشوف ده كله يا رب. يا من عينك كانت على رعوس وهي تلتقط الحب خلف الحصادين، بينما كان قلبك
بيجهز لها ميراث الملك. أنت تعلم كم كان الطريق معدم ومجهول، لأ ده كان صحراء وكفر، وكم كانت خطواتي تقيلة وأنا أترك أشياء غالية لأجل الأمانة لك ولصوت ضميري. أشكرك لأنك كنت ترى أمانتي البسيطة في اللقاط اليومي وفي التعب الذي لا يرى أحد. علمني أن ألتصق بيك وبحقك حتى لو بدا الطريق وحيد. أثق أنك تكتب تاريخي بأقدامي المتعبة التي تمشي في رضاك. لا تجعلني أستهين بصغائر الأمور، فربما الالتقاط البسيط بيخبئ وراه حقل عظيم. فك ضيقي بإيدك الكريمة، اجعلني أن لا أرى في مكاني الضيق بل أراه محط لبركة لا أستحقها ولأجر كامل من عندك. أنا أريدك أنت ولي الحي لحياتي. طمن قلبي بأن أمانتي عندك غالية، وإنك مجهز لي نهاية تعوض كل السنين التي أكلها الجراد. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد لمكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت قايمة الصبح وأنا بقالي كده كام يوم، عارفين لما تبقوا مش فاهمين قوي اللي جواكم للآخر؟ فكنت بقول لربنا كده بالظبط، حتى لو أنا مش فاهمة للآخر إيه اللي أنا حاسة بيه، أنت فاهم وعارف وقادر حتى اللي مش فاهماه تعديني منه بسلام. أنت إرادتك سلام وفرح لا ينزع من جوانا، وخيرك ورحمتك يبقوا ماشيين ورانا في كل حاجة هنعملها وبنعملها. دي مشيئتك لينا، صلاح وخير. أي حاجة تانية غير كده يبقى مش أنت. وعلى طول حسيت كأن ربنا بيكلمني وبيقول لي ده أمر مش محتاجين حتى تناقشوه مع روحكم، ده أمر محسوم في السماء ولازم يتحسم جواكم، لازم أرواحكم تدلكم لما تلاقوا اللي خارج منكم مش فرحان ومنزعج، حتى لو الظروف مش أحسن حاجة أبدا، ده ما يمنعش إن سلامي وفرحي يبقوا مليينكم، عشان دول ملهمش دعوة خالص بالأحداث اللي بتعدوا فيها، دول فوق الظروف والأمراض والتعب والزهق والأرق وشلت الهم، دول اللي كانوا عند يسوع وهو رايح للصليب. هو في موقف أصعب من كده حد فيكم بيعدي بيه؟ لكنه كان مليان سلام وفرح ومتشدد بأبوه السماوي، عشان كده سلامه يفوق كل عقل، فوق الحسابات العادية للأمور اللي بتيجي في أذهانكم، وفوق الحسابات المادية للي بين إيديكم وبين الحاجات اللي عليكم ولازم تتعمل. ليها حسبة تاني خالص، معادلة مختلفة تماما عن الطريقة اللي تعودتوا تحسبوا بيها. لما المعادلة بيدخل فيها الآب والابن والروح القدس تبقى حاجة تانية. الكفة اللي هم فيها دايما هي التقيلة مهما كان اللي في الكفة التانية اللي قدامها، وقصص الكتاب المقدس كله تشهد بكده. البحار والأنهار اللي اتشقت، والأسوار اللي وقعت، والخير اللي حصل وسط المجاعة لأرملة غلبانة، وجوليات اللي يقع قدام داود، وصلاة إيليا اللي تمنع مطر وترجعه، والنار اللي تنزل ليه من السماء، دانيال وجب الأسود والفتية التلاتة وأتون النار، الآيات والعجائب اللي كانت بتتبع المؤمنين في الكنيسة الأولى، الموتى اللي بيقوموا، الأمراض المستعصية اللي بتتشفي، الكنيسة اللي كانت بتنمو، والأعداد البسيطة اللي فتنت المسكونة كلها ووصلت الحق لأقصى الأرض. كل ده فوق العقل والحسابات اللي بالورقة والقلم، دول يسوع والآب والروح القدس يغيروا الحسبة اللي بالعقل وييجوا بالسماوي على الأرض ويحققوا المشيئة الإلهية. فرحك وسلامك مربوط بكده، بالجالس على كرة الأرض، ضابط الكل اللي شايف وعارف وفاهم كل الأمور ماشية إزاي، والأهم باللي قادر يخرج نور وسط الظلمة، وحياة من قلب الموت، ورجاء من عمق الأمر الميؤوس منه. فسلامك وفرحك ورجائك دول مش في إمكانياتك ولا قدراتك ولا اللي بين إيديك، لكن في إلهك اللي انت واثق فيه وعارف كويس إنه هيعمل أفضل حاجة من كل الأحداث والظروف اللي بتعدي بيها، والأهم إنه هيحفظك وإنت وسطيها مليان فرح وسلام بالرغم من أي حاجة. أنا عايزك شبعان، ما عندكش أنيميا في الأمر ده. داود في مزمور 16 والأعداد 8 و9 بيقول كده: جعلت الرب

أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وفي ترجمة يقولها كده: الله أمامي دائما، هو عن يميني فلا أضطرب، لهذا قلبي فرحان ولساني متهلل وجسمي أيضا يرقد على رجاء. وكأن داود بيشرح إيه سبب فرح قلبه وابتهاج روحه وراحة جسده وعدم اضطرابه وسلامه: جعلت الرب أمامي في كل حين. ده المفتاح والسر اللي يخلي الفرح والابتهاج والثبات موجودين، مش إن الظروف بقيت كويسة، ولا إن الأيام بقت هادية، ولا إني نجحت في الشغل وترقيت، ولا إن عيالي بقيوا ناجحين، ولا إني ناجح في علاقاتي والدنيا ماشية كويس، ولا حتى إن صحتي كويسة. كل دي حاجات حلوة قوي، بس مش هي مصدر أمانك وفرحك وسلام قلبك الدايم. دول لازم يتبنوا ويخرجوا من شخص ثابت ما بيتغيرش أبدا، من حب واصل لأعماق قلبك من أبوك اللي أنت متأكد إنه جنبك على طول، وسط الأحداث الصعبة والسهلة، وسط الريح ووسط السكون، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، في الضعف والقوة. زي العهود اللي بتاخدوها وقت الجواز، ده العهد الأبدي اللي بينك وبين أبوك، أب أبدي، يعني أبوك كائن للأبد وهيفضل أبوك للأبد، يعني حتى بعد حياتك ما تخلص على الأرض وتتمم أيامك هتكمل مع أبوك للأبد. وفي الحياة الأبدية وضعه بالنسبة ليك أبوك، ده اللي يخليك بحقيقي مطمن وفرحان بالرغم من أي حاجة. بولس في رسالة فيليبي أصحاح 4 والأعداد من 4 ل 7 بيقول كده: افرحوا في الرب، يعني مش في أي حاجة تانية، كل حين، يعني طول الوقت. وأقول أيضا مرة كمان أقولها لك: افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. الرب قريب، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. وسلام الله، السلام بتاعه الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. كأن بولس في الجزء ده بيرسم لك الخريطة بتاعت السكة. افرح في الرب، في إلهك وأبوك، وافرح دايما. تقدر تعمل كده؟ تقدر. ويعيد ويكمل تاني: افرح، وكأنه قرار إرادي ينبع من جواك، فعل أمر افرح ده. ولما تكون فرحان بأبوك هتكون طويل البال ولطيف مع الكل وفي كل الظروف. وافتكر إن أبوك قريب منك، عشان كده بتقلقش، مفيش ولا كلمة في اللي فات ده لها علاقة خالص بأي أمور هتبقى كويسة أو أي ظروف هتبقى أحسن. الموضوع أنت وأبوك وبس. وتعمل إيه بقى لما تبقى الظروف مش أحسن حاجة أو مش كويسة خالص؟ تيجي برضو بيها لأبوك السماوي، ترفعها لي وتصدق إنه معاك، فتبتدي تشكر لأنك مصدق. وكأن التلقائي اللي هيحصل بعد كده إن سلام الله، سلام أبوك اللي يفوق كل عقل، هيحل عليك ويهدي قلبك وفكرك وكيانك كله في حضن يسوع. فالأحداث ما يبقى لهاش سطو عليك، لكن اللي يملاك السلام. والكلام ده قابل للتنفيذ، صدقوني مؤمنين كتير حواليكم قادرين يختبروا برغم الأحداث اللي بيعدوا فيها، لأنهم رفعوا عينيهم على أبوهم وثبتوها. أنا موجود معاهم في المشهد بقوة، قادرين يحسوها ويلمسوها وسط كل اللي بيعدوا فيه. لو ما تعلمتش تتملي بالسلام والفرح وسط الأمور الصعبة، صدقني مش هتعرف ترتاح وسط الأمور السهلة والكويسة، لأنك هتفضل قلقان لو الأمور دي تغيرت هتعمل إيه. عشان كده ارفع عينك عليا، أنا أعرف أساعدك تعمل كده، تعرف تفرح وتبقى مليان سلام وراحة بال وسط كل الظروف. دي معجزة أنا اللي بعرف أعملها، محتاجة مجهود وتركيز وثبات في المسيح، لكنه قرار إرادي إنك هتفرح بالرغم من أي حاجة. والسلام تلقائيا هيجي، فهتفرح أكتر وهترتاح في أبوك وفي سلامه اللي يفوق كل عقل. آمين.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قولنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق يا رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل ساويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة. بما أننا مركزين على الأب السماوي ومحبته وصفاته، ضروري كمان نفتكر أن المسيح هو الكلمة المتجسد. محتاجين دايما نفكر بعض أن الله الظاهر في الجسد هو يسوع المسيح. عايزين كمان نفتكر أنه الآب بيحب قوي لما نيجي نطلب منه حاجة نطلبها بالمسيح وفي المسيح. بحب قوي الآية بتاعة يوحنا 16:23 لما بيقول إيه: الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسم، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. يوحنا 16:24. بحب كمان جدا الآية اللي فيها كده بيفتح لنا أبواب كتير وبيقول لنا: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. متى 7:7. كل دي آيات ودلائل يسوع بيحاول يقول لنا اطلبوا، ما تخافوش، ما تكسفوش، الآب عايز يديكم، بس كمان محتاجين نطلب في اسم يسوع المسيح.

اسمك يسوع هو الاسم الوحيد اللي له سلطان في الأرض دي، رئيس السلام، رئيس الخلاص، رئيس الحياة، رئيس الإيمان ومكمله. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. المؤمنين دول اللي مؤمنين باسمه ليهم سلطان إن هم يطلبوا ويغيروا ويعملوا معجزات على الأرض، لأنه بيستعملوا السلطان اللي ادهولهم المسيح. مهما سألتم باسمي فذلك أفعله، ليتمجد الآب بالابن، يوحنا 14-13. ملك الملوك، رب الأرباب، الأبدي، الأزلي، الراعي الصالح، المعلم، عجيباً مشيراً قديراً أباً أبدياً، رئيس السلام. ليه محتاجة أطلب في اسم يسوع المسيح؟ لأن ماليش غيره شفيع بيه قدام الآب. الابن، الكلمة، هو الله المتجسد الظاهر في الجسد، هو بكر بين أخوة كثيرين، بكر كل الخليقة، بكر من الأموات. لما أنا وإنتي وأنا وإنت بندخل بدالة البنوة، بنطلب بجسارة ثمار الروح، بطلب إنه أخويا يرجع للمسيح، بطلب نعمة وقوة وشفاء، بطلب وبتكلم مع المسيح وبتكلم مع الآب، وبطلب قوة ومعونة في حياتي، في وقت ضعفي، في وقت خوفي، في وقت قلقي، في وقت الحروب. لما بطلب ما في السماويات في المسيح، كل بركة روحية وكل قوة ونصرة باخدها. بفكرك وبفكرك يا أخويا إنه كمان في أوقات مصارعاتنا وحروبنا ما بتبقاش مع دم ولحم، عشان نقدر في العالم الروحي نقاوم وننتصر محتاجين قوة معينة، والقوة دي بناخدها في اسم المسيح. حرباتنا مش مع رؤساء ولا سلاطين، لكن مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد شر الروحية في السماويات. يا ترى طلباتنا بقى، إحنا لو أنا ببص على طلباتي وكل واحد فينا ببص على طلباته، هل طلباتنا طلبات أطفال لسه بترضع وبتاخد لبن، ولا طلباتنا طلبات ناس بالغة بتاكل طعام البالغين؟ إيه الحكاية؟ يا ريت نراجع طلباتنا وأهدافها، ونراجع قلبنا فين وبنطلب بأنهي قوة، في أنهي اسم، وبنطلب في اسم المسيح ولا بأني دالة. أبونا السماوي، أنا جاي النهاردة باسم المسيح أقولك إن أنا لسه صغيرة ولسه بتعلم ولسه ما عنديش كلام أقوله لك، لكن جاي أقولك إن أنا محتاجة لك، ومحتاجة قوة معينة منك، محتاجة إنك تسندني، محتاجة إنك تساعدني إني أركز على ملكوت الله وبره، وأركز إني أثبت فيك. أمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

مزمور 91 بيقول: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه. كلمات المزمور دي بحبها قوي، في ظل كل الظروف الصعبة والتقيلة اللي احنا بنعدي بيها، في ظل ما احنا شايفين انه العالم حوالينا بينهار، في ظل ما احنا شايفين الظلم والموت والشر هو اللي بيسود، محتاجين سلام الله، سلام الله الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبنا، يحفظ أفكارنا، يحفظ نفسنا الوقت اللي جاي من الانهيار. اطلب معايا وقوله: يا رب انت ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه. مش عايز اتكل تاني يا رب على أي أمور، مش عايز اتكل على مال ولا على علاقات ولا على أي ضمان تاني، أنا عايز اتكالي يكون عليك وحدك وسلامي فيك أنت بس. قول معايا الترنيمة دي: سلامك فائق العقول.

وانا ليه اخاف وانت الاله؟ قلوب الملوك في ايدك، جدول مياه، وسط الاوجاع وفي الاتعاب تديني نور يا رب، نصرة تفتح ابواب،

خلينا نفتكر مع بعض كام مرة الله حفظنا فيها، كام مرة حسيت إن ربنا بجناحه بيظللك، كام مرة حسيت إنه بيخبيك في حضنه في وسط الشر، في وسط الألم، في وسط مشاكل كتير ما كنتش تعرف إزاي ممكن تطلع منها. خد وقت كده تشكره وتقوله أشكرك على كل مرة إيديك غطتني، في كل مرة حضنك سطرني، في كل مرة حمايتك ما فرقتنيش. اطمن خايف ليه؟

كلمات التميمة اللي جاية بتقول ما فارقنيش أبداً أبداً، إحسانك ما فارقنيش من وانا حتى لسه في رحم الأم، الرحمة شالتني وما سابتنيش.

دوب قلبي يا رب، دوب قلبي بحنانك، خليني أتسيبي وأنا ساجد قدامك بحب ما ينتهي.

صلي معي الكلمات دي، قولي يا رب أشكرك لأجل حفظك ورعايتك وحمايتك لينا. شكرا لأننا مش متسابين ولا للظروف ولا للناس ولا للشر ولا للأحداث اللي بتحصل في العالم، لكن أشكرك يا رب لأنك ليك في حياتنا خطة عظيمة، وكل حاجة بتحصل في حياتنا أنت ليك سلطان عليها. وحتى إن سمحت يا رب نعدي بوقت ضيق أو وقت صعب، أنت هتكون معانا، أنت هتكون وسطينا في أتون النار، هتنقذنا، هتدينا سلام، هتخرجنا متنقيين ومتغيرين على صورتك وشبهك، هتفرحنا بوجودك معانا وهتمسح دموعنا.

يا رب بنثق إنه ليس من صعب أو ضيق أنت ما غلبتوش، لأنك قلت في كلمتك في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا في البرنامج ده مركزين ان احنا نتعلم من سفر الأمثال عن الحكمة عشان نعيش حياة حلوة ترضي قلب الله. كاتب السفر ده هو سليمان الحكيم، زي ما احنا عارفين سليمان حكم شعب الله 40 سنة. سليمان بدأ بداية حلوة قوي لما بدأ بمخافة الرب وطلب حكمته، لكن للأسف سليمان آخر أيام ولغبط وما كانتش أحسن حاجة، لأنه معش في الحكمة السماوية، استخدم ذكائه البشري وده خلاه يبقى نهايته مش حلوة زي بدايته. أشجعك وأشجع نفسي أن احنا نبدأ حياتنا بحكمة ونكمل حياتنا كل يوم نطلب حكمة من السماء. احنا في صحيح 12 وهقرأ 3 آيات من الأصحاح ده. أمثال 12:1 بيقول كده: من يحب التأديب يحب المعرفة، ومن يبغض التوبيخ فهو بليد. ركز معايا، من يبغض التوبيخ فهو بليد. آية 15 بيقول كده: طريق الجاهل مستقيم في عينيه، أما سامع المشورة فهو حكيم. الحلقة دي والآيات اللي قدامنا في صحيح 12 بتكلم عن حاجة إحنا الحقيقة مش بنحبها، لا بنحب نعملها ولا بنحب تتعمل فينا، حاجة اسمها التوبيخ. التوبيخ ده نعمة ولا نقمة؟ الحقيقة انه الحكيم سليمان وكلمة الله بتعلمنا ان التوبيخ ده حاجة مهمة وحاجة حلوة انها تحصل في حياتنا. سفر الامثال اتكلم عن التوبيخ حوالي 25 مرة، يعني في مرة عن وبخة، يعني في 6 مرات عن كلمة وبخة، في 14 مرة عن كلمة توبيخ، في مرة عن الموبخ نفسه، 25 مرة. واضح ان الموضوع مهم. يعني ايه وبخ؟ يعني واحد وبخ شخص؟ وبخ يعني لام شخص على خطأه بقصد ارجاعه واصلاحه. يا بختك لو لقيت حد يوبخك، ويا بختك لو قبلت التوبيخ. التوبيخ شكله قاسي وشكله كده في نقمة، لكن باطن التوبيخ رحمة ونعمة. عايز اقول لك الله نفسه بيوبخ، فبيقول كده في نفس السفر اصح 1:3: ارجعوا عند توبيخي فالله بيوبخ. التوبيخ هدية اقبلها بسرور، لما حد يقولك كلمات يمكن تلومك على حاجة غلط عشان تتصلح. التوبيخ على فكرة زينة كمان، فأمثال 25 يقول كده: قرط من ذهب وحلي من إبريز، الموبخ الحكيم لأذن سامعه. التوبيخ بركة لأنه بيحذرنا من خطر جاي على حياتنا. تكرار التوبيخ من الأحبة اللي حواليك دي بركة ومحبة مضاعفة. أنا عايز أقولك لو رفضت التوبيخ وفضلت ترفضه كتير بتحصل حاجة صعبة قوي. علشان كده بيقول في أمثال 29: الكثير التوبيخ المقصي عنقه بغتة يكسر ولا شفاء. ما تعانتش لما تتوبخ، اتعلم وراجع المواقف واستقبل ده بتواضع، علشان ده لنجاتك والخيرك والخيري. الحلقة الجاية

هنتعلم ازاي ربنا بيوبخنا. ولو انا مطلوب مني اوبخ حد اوبخه ازاي؟ نتقابل الحلقة الجاية. رب دي نعمة وحكمة نقبل التوبيخ.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: يا ابني أصغي إلى حكمتي، أمل أذنك إلى فهمي، لحفظ التدابير ولتحفظ شفتاك معرفة، لأن شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا وحنكها أنعم من الزيت، لكن عاقبتها مرة كالأفسنتيني، حادة كسيف ذي حدين، قدماها تنحدران إلى الموت، خطواتها تتمسك بالهاوية، لئلا تتأمل طريق الحياة تمايلت خطواتها ولا تشعر. والآن أيها البنون اسمعوا لي، ولا ترتد عن كلمات فمي، أبعد طريقك عنها ولا تقرب إلى باب بيتها، لئلا تعطي زهرك لآخرين وسنينك للقاسي، لئلا تشبع الأجانب من قوتك وتكون أتعابك في بيت غريب، فتنوح في أواخرك عند فناء لحمك وجسمك، فتقول كيف أني أبغضت الأدب ورذل قلبي التوبيخ، ولم أسمع لصوت مرشدي، ولم أمل أذني إلى معلمي، لولا قليل لكنت في كل شر في وسط الزمرة والجماعة. اشرب مياها من جبك ومياها جارية من بئرك، لا تفض ينابيعك إلى الخارج سواقي مياه في الشوارع، لتكن لك وحدك وليس لأجانب معك، ليكن ينبوعك مباركا، وافرح بامرأة شبابك الظبية المحبوبة والوعلة الزهية، ليروك ثدياها في كل وقت وبمحبتها اسكر دائما. فلما تفتن يا ابني بأجنبية وتحتضن غريبة؟ لأن طرق الإنسان أمام عيني الرب، وهو يزن كل سبله، الشرير تأخذه آثامه وبحبال خطيته يمسك، إنه يموت من عدم الأدب وبفرط حمقه يتهور.

في جامعة 8 وعدد 5 سليمان بيكتب بيقول كده: حافظ الوصية لا يشعر بأمر شاق. وبيتكلم عن واحد بيتعامل مع الملك وبيقف قدام الملك وبيتصرف ومسؤول وبيتسائل. بيقول كده أن الشخص اللي بيحفظ الوصية مش بيحس بصعوبة، ما عندوش أمر شاق عليه، ما عندوش حاجة تقيلة، ما عندوش موقف يخاف منه. لما يجي الملك يناديه أو المسؤول أو المدير في الشغل يقوله تعالى أنا محتاج أتكلم معاك، ما بيبقاش رايح خايف، بيبقى قاعد مطمن. ليه؟ لأنه حافظ الوصية. تخيل أنك أنت في شغلك كده، جم قالوا لك المدير الكبير جدا في الشغل محتاجك. لو أنت كل حاجة عليك عاملها كويس، وسجل نجاحاتك القديم بيقول أنك شغال كويس وما عندكش مشاكل، بالتأكيد زيارتك دي مش هتبقى شاقة عليك أو تقيلة أو تبقى خايف أنك تروح تقابل المدير الكبير. سليمان بيقول كده أنه حافظ الوصية، الشخص اللي بيمشي على التعليمات، الشخص اللي بيتبع القوانين والقواعد، مش بس في علاقته بالله لكن كمان في شغله وفي حياته العملية، بيبقى مطمن. كانوا بالضبط أن رخصتك سليمة، رخصة العربية سليمة، مش كسر إشارة، مش كسر رادار، وماشي على السرعة القانونية، وأنت ماشي لقيت شرطة المرور واقفة بتشوف الرخص، وانت داخل عليهم هتبقى داخل بمنتهى الاطمئنان وداخل تقول لهم صباح الخير وتمشي. ليه؟ لانك حافظ الوصية، انت متبع القوانين والقواعد اللي موجودة، ولله سمح ان المسؤولين عن البلد يحطوها، فبالتالي انت اسمك حافظ الوصية فلا تشعر بأمر شاق، انت تحترم القوانين اللي موجودة. جزء مهم جدا من حياتنا كمؤمنين ان احنا نعيد التفكير في طريقة تعاملنا مع القوانين الأرضية، طريقة تعاملنا مع القوانين الموجودة في الشغل، طريقة تعاملنا مع القوانين اللي موجودة في المجتمعات اللي احنا فيها، سواء كانت القوانين دي مكتوبة أو غير مكتوبة. التزامنا بكل قانون مش بس هو قدوة للي حوالينا والأولادنا، لكنه بيحطنا تحت مبدأ حافظ الوصية الذي لا يشعر بأمر شاق. التزامك بقوانين المرور، التزامك بقوانين المدارس بتاعت أولادك، التزامك بقوانين الجامعة بتاعتك، التزامك بقوانين الشغل، التزامك بقوانين الموجودة بيخليك لا تشعر بأمر شاق. الله هو خالق القوانين، بداية من قانون الجاذبية، القانون اللي بيخلينا كلنا موجودين على الأرض، مرورا بكل قوانين الفيزياء والطبيعة والشمس والفلك، كل حاجة موجودة لأن الله حط لها قانون. في كل مرة بتكسر قانون من القوانين اللي الله حطها، انت بتعرض نفسك لخطورة. تخيل لو انت قررت انك ترفض قانون الجاذبية وما تؤمنش بيه وترمي نفسك من جبل، انت مش بس هتشعر بأمر شاق، انت هتشعر بآخر أمر شاق في حياتك. الله حط القوانين واحنا مطالبين ان احنا نلتزم بيها. سليمان النهاردة بيشجع كل واحد فينا انه يسعى بكل قوة انه يتحط تحت هذا التايتل حافظ الوصية. قول انا فلان هكون حافظ الوصية. من الألقاب الجميلة اللي أنا شخصيا أحب أنه تتقال عني لقب حافظ الوصية. ده لقب جميل، لقب يمجد الله، لقب يتقال عننا مش بس علشان نبقى مطمنين ولا نشعر بأمر شاق، لكن كمان علشان وجودنا في الأرض هنا لازم يكون قدوة لكل الناس اللي حوالينا. الكتاب المقدس بيعلمنا أن احنا نور وملح، جزء من أن احنا نكون نور وملح أن احنا نكون حافظين للوصية. النهاردة بدعوك أنك تعيد تفكير في كل قانون أنت متعود تكسره أو تتحايل عليه، وأنك ترجع تاني تكون حافظ الوصية.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك، وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.

المسيح ما كانش بيقضي وقت مع العظماء قد ما كان بيقضي وقت مع المرفوضين والمنبوذين. المسيح ما كانش بيروح للمشفيين قد ما بيروح للمرضى. المسيح ما كانش بيقعد مع المكتفيين قد ما بيقعد مع المحتاجين. المسيح ما كانش جاي للسعداء دايما قد ما كان جاي للمتألمين للموجوعين. المسيح ما كانش بيهتم لرأي رجال الدين قد ما بيهتم إن رسالته توصل للبسطاء. المسيح ما جاش للي شايفين نفسهم أبرار، لكن جه للي شايفين نفسهم خطاة. فمن ناحية لو أنت خلصان وجايب أخرك، فخليك مطمن أنت كده جيت في ملعبه لأنه اختصاص خلصانين. ومن ناحية تاني لو عايز يكون ليك تأثير، اتمثل بيه لأنه أعظم مدرب، لأنه أعظم معلم.

0: 20 يقول: وفيما الناس نيام جاء عدو وزرع زوان في وسط الحنطة ومضى. الآية دي خطيرة جدا في الحقيقة، وإحنا بنسمعها عن حق جديد بموضوع جديد وإعلان جديد، إنه بيقول لنا هنا والناس نيام جاء عدو وزرع زوان. في الحقيقة موضوع النوم في الكتاب المقدس ده موضوع رهيب جدا جدا. مؤمن نايم عرضة إن العدو يجي ويزرع زوان، مؤمن نايم عن بيته وعن خدمته وعن كنيسته وعن بلده، العدو يجي يزرع زوان. حقيقة تلاقوا في الكتاب أنواع من النوم، يعني مثلا في سفر الملوك تلاقوا الأول صح 19 تلاقوا اللي نايم نوم الفشل تحت الرتمة، ومرات كتير في سفر الأمثال يتكلم عن نوم الكسلان، بس مرة التلاميذ في لوقا 22 يقول لأنهم ناموا من الحزن، في نوم الحزين. وفي الحقيقة في نوم زي يونان النوم الهربان، أنا معرفش إيه نوع النوم اللي أنت هربان فيه، في مؤمنين بيهربوا في النوم، ممكن تكون صاحي جسديا بس نايم روحيا، ولأنك نايم روحيا العدو دخل خرب في بيتك وخرب في خدمتك وخرب في حياتك. وربنا النهاردة عايز يقولك إيه؟ ارجع اصحى من جديد واسهر من جديد عن بيتك. الرب بيقول لنا في بطرس الأولى 5:8: اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول من ملتمسا من يبتلعه هو. ربنا بيقول لك اصحى وقف عن بيتك مرة تاني، اصحى وقف عن حياتك وعن خدمتك وعن بيتك وعن شغلك مرة تاني. الرب بيقول لك يلا. مرة الرب قال للتلاميذ كده يعني اصهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. تقدر النهاردة تقول لربنا أنا عايز أسهر من تاني، أنا عايز أرجع أسهر بصلاة وبدموع لأجل بيتي ولأجل خدمتي. عندك زوان طلعت وشايف الزوان دي موجودة في البيت وفي الخدمة وموجودة في شغلك، اعرف أنك أنت بطلت الوقت اللي فات تسهر وتحارب أنه يقرب من بيته. لكن مؤمن نايم يجي ويزرع زوان، وتفاجأ بعد وقت من الزمن هو الولد ضاع ليه، والبنت راحت في الحتة دي ليه، وخدمتي ايه اللي حصل فيها. نفسي اقولك اصحى من جديد، العدو مش هيسكت، اول ما بتنام بيزرع الزوان. اصلي ليك تكون مؤمن سهران، سهران وصاحي وشايل سلاحك وواقف عن بيتك وعن خدمتك وعن بلدك. اصلي ليك في اسم المسيح ترجع صلواتك ودموعك وركبك السجدة مرة تاني، وترجع على الاسوار مرة تاني وتحامي تحامي عن كل اللي بتمتد إليه يديك. أصلي ليك في اسم المسيح الوقت اللي جاي إنه العدو يهرب من بيتك وخدمتك وكنيستك وبلدك، وتكون مؤمن متشفع لأجل إخواتك، والرب معاك لآية جديدة وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دي اكتر احنا عارفين نختبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك أنت فقط. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

وسطينا حد النهاردة يقول كده جياع وعطاش، عندك جوع رهيب فبتدور في حاجات، ربنا النهاردة عايز يحط إيده عليك، ربنا عايز يشبع نفسك المشتهية. لو أنت تعبان قوي ومحتاج زي بارتماوس الأعمى اللي صرخ يا يسوع ابن داود ارحمني ارحمني، ربنا عنده رحمة، يقول كده غني في الرحمة، عنده غنى في الرحمة، يقول من أجل رحمته الكثيرة، فغني في الرحمة وعنده رحمة كثيرة، رحمة تسيعك وتسيع كل عيوبي وتسيع كل نقصاتي، رحمته تغطيني. مين يقول له النهاردة ارحمني؟ صلوة الصغيرة اللي عملت فرق في حياة الرجل العشار، قال له اللهم ارحمني، مش أنا خاطي، لو أنا خاطي ما كل الناس خطاه، لكن اللهم ارحمني أنا الخاطي، أنا الخاطي الوحيد اللي موجود. يقول نزل إلى بيته مبررا دون زك. فريس راح وزي ما راح رجع، بس ده ربنا رحمه. حب تقول ربنا ارحمني النهاردة. مين محتاج رحمة ومين محتاج نعمة ومين محتاج سندة؟ غمض عينك كده وخلي الروح القدس يلمس قلبك ويلمس قلبك، وانت بتسمع الكلمات اللي جاي وانت بتقول له ارحم ارحم ارحم التعبان والمنحني، ارحم المقيد والمزل، ارحم كل حد فينا محتاج لرحمة الليلة يا رب.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. أصعب سجن مش هو اللي قضبانه حديد، لكن هو اللي جدرانه نعمة ومفروشة بالحرير. النهاردة هنشوف جبار بأس تاني، بس المرة دي الجبار ده سقط وهو نايم على ركبتين الغواية. هنروح لشمشون، الرجل اللي هزمه ضعفه قبل أن يهزمه أعدائه. شمشون كان نظير لله من بطن أمه، قوته ما كانتش في عضلاته لكن كانت في عهده مع الله المتمثل في شعره. شمشون كان بيحارب أعدائه بفك حمار، لكنه فشل يحارب شهوته بكلمة لأ. دليلة ما كانتش مجرد ست، كانت رمز لكل تسلل ناعم بيسرق مننا مساحتنا وقوتنا الروحية، ومش بس كده، ده واحنا بنضحك كمان. سقط شمشون لما استهان بالسر، ولما افتكر ان موهبة الله حق مكتسب مش امانة. انتهى بيه الحال اعمى بيطحن في بيت السجن، لكن الله هو اله الفرصة التانية، خلاه ينهي حياته بنصرة اعظم من كل اللي فات، بس لما بس رجع لعهده وصلى من قلبه. القوة الحقيقية هي ضبط النفس، مش بس كسر القيود الخارجية. موهبتك ممكن توصلك للقمة، لكن طباعك وأمانتك قدام الله هما اللي هيخلوك تستمر هناك. وامضى لقلبك. الفرق بين البطل والضحية هو السر. شمشون كشف سره للعدو ففقد قوته. حافظ على علاقتك الخاصة بالله كأقدس سر في حياتك، فهي مصدر قوتك الحقيقي الذي لا يقهر. والحب المحرر هنا بيقولك: أنا اديتك قوة ومواهب عشان تخدم بيها مش عشان تضيع فيها. خلي بالك من التعالب الصغير.

الصغيرة اللي بتفسد الكروم. ارجع لي حتى لو فقدت عينك، أنا لسه قادر أخلي نهايتك أعظم من بدايتك. الآية المؤثرة بتقولك: فقال يا سيدي الرب أذكرني وشددني يا الله هذه المرة فقط. ياه على الصلاة، أطلب منه في عز ضعفك هيديك قوة. يا رب يلي اديت شمشون قوة جبارة لكنه سقط لما فقد سلطانه على نفسه، علمني إن ضبط النفس هي البطولة الحقيقية، وإن موهبتي هي من عندك وإنت اللي اديتهاني. ممكن ترفعني للقمة لكن أمانتي قدامك هي اللي هتحفظني هناك. احمي يا رب كرم حياتي من الثعالب الصغيرة، من التهاون البسيط اللي بيفسد ثمري اللي باخده منك. ما تخلينيش أستهين بنظوري ليك أو أبيع سري في لحظة ضعف. إذا تعثرت وفقدت بصيرتي اذكرني وشددني، لا تترك نهايتي تكون انكسار، بل اجعل توبتي أقوى من سقطتي. عايز منك قوة تخدم ملكوتك على الأرض، خليني قوي بيك وروحي منضبطة فيك. يا رب اديني أرجع لك واطلب قوتي في وقت ضعفي وشدتك في وقت انهياري. امسك بإيدي، قومني من كل ضعف، من كل كسرة. آمين.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بقول لربنا الكلمات دي: أشكرك يا رب على سكيب الروح القدس اللي فينا، على وجود حتة منك جوانا. يا روح الله امتلكني، امتلك أعماقي، املاني بالكامل من جوايا وفيض برايا، تبان وتخرج من كل المسام بتاعتي، من عيني المفتوحة على العالم، من وداني اللي تكتسب نعمة خاصة تسمع بيها اللي ورا الكلام اللي بيتقالها أو بيتقال قدامها، من لساني كل كلمة بنطقها تكون مصلحة بملح نافعة للبنيان وحسب الحاجة عشان يعطي نعمة للسامعين. مش هقول أي كلام وخلاص، سامحني إذا ما كنتش ببقى دقيقة قوي في كل كلمة بقولها، مش عايز أقول غير الحق وأعمل غير الحق. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: أنا بفرسكم الأيام دي من حياتكم العادية لأمور خاصة جدا في قلبي ليكم إنكم تعيشوها، وعايز أطلق فيكم إمكانيات جديدة للخدمة وللاستخدام. عشان كده عايز أشتغل على إنائكم الجواني الداخلي، مش عايز الروح القدس اللي فيكم يكون مطفي أو حزين، عايزه مشتعل ومتقد جواكم. ده اللي المسيح عز بيه التلاميذ لما حزنوا إنه هيمشي وهيفارقهم، قال لهم: لا أترككم يتامى، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه. الكلمات دي موجودة في يوحنا 14 وعدد 26: فالروح القدس اللي فيكم قاعد معاكم للأبد، يعني حتى بعد الموت والقيامة هو معاكم، صديق ومعين وسند وشريك، قائد ومرشد، مشير وحكيم لحياتكم، عارف المشوار اللي لازم تمشوه وعايز يعينكم فيه، وعايزكم مليانين بالحق، لأن واحدة من أساميه إنه روح الحق، مش بيتكلم غير بالحق. وفي وسط العالم اللي انتوا عايشين فيه اللي رئيسه إبليس واللي طبيعته كذاب وأبو كل كذاب، هو عاوز يملى العالم ده بالكذب. إبليس عاوز يملى العالم بالكذب، وللأسف الكذب ده تسرب للمؤمنين وللكنيسة. وأنا عايزكم تاخدوا بالكم من كلامكم. يسوع لما كان بيتكلم كان كتير يقول الحق الحق، وكأنه بيأكد إن اللي هيقوله ده الحقيقة الحقيقة وبس. يوحنا ذكرها أكتر من 25 مرة في إنجيله. وأنا عايز ولادي شبه يسوع، ما يتكلموش غير بالحق وبالحقيقة وبس، من غير تقليل ولا مبالغة ولا تحوير ولا عدم حق ولا كذب. راقبوا اللي خارج من ألسنتكم واللي وراه فكركم، فكروا بس في الحق، وإنكم مش هتتكلموا غير بالحقيقة عشان تدربوا لسانكم إنه مش هيقول غير الحق. في أمثال أصحاح 12 وعدد 17 بيقول كده: من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: الشاهد الصادق يقول الحق، أما الشاهد الكاذب فتقود كلماته إلى الخداع والضيق. وفي أمثال 12 عدد 19 بيقول كده: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الكلام الصادق يثبت إلى الأبد، أما كلام الكذب فيثبت للحظات. وفي أمثال 12-22 يقول: كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. في الترجمة المشتركة بيقولها كده: كلام الكذب يمقته الرب ويرضى عن العاملين بالحق. أولاد الملكوت يتكلموا بالحق، بالحق وبس، والموضوع عايز اجتهاد وجهاد مع النفس، إنه مش هتخرج كلمة من لساني تكون مش كلها حق، مش هقول غير الحقيقة، حقيقة اللي جوايا، حقيقة اللي حصل واللي بيحصل، حقيقة اللي عملته واللي ما عملتوش. ده لازم يكون اللي بتتكلموا بيه. في مزمور 141 وعدد 3 داود بيقول: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: اجعل يا رب حارسا لفمي، رقيبا على باب شفتي. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: أعني يا الله واضبط لساني، أعني فأنتبه إلى ما يخرج من فمي. دي صلاة داود، وأنا عايزها تكون صلاتكم. في كل مرة مش بتقول الحقيقة، أنت بتدي إبليس الفرصة إن يكون له جزء فيك، ممتلئ جزء من تفكيرك وجزء من لسانك. في الكنيسة الأولى كان التعامل مع عدم أولان الحق الكامل في منتهى الصرامة. دي قصة حنانيا وسفيرة في أعمال 5 والأعداد 3 و4. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال له بطرس: يا حنانيا، لماذا سمحت للشيطان بأن يملأ قلبك حتى أنك كذبت على الروح القدس واحتفظت بجزء من المال الذي بعت به الأرض؟ أفلم تكن الأرض لك قبل أن تبيعها؟ وبعد أن بعتها أما كنت حرا في طريقة تصرفك بمالك؟ فلماذا نويت هذا الشيء في قلبك؟ أنت كذبت على الله لا على البشر. حنانيا كان همه صورته قدام الناس، إن هو كمان هيبيع اللي ليه ويحطه عند أقدام الرسل للاستخدام. كان عاوز يكون زي الباقيين اللي عملوا كده. كان ينفع يقول: أنا أخدت ربع الفلوس أو نصها أو حتى 3/4. الفلوس أساساً بتاعته وحقه يتصرف فيها زي ما هو عايز. الكذب كان هيخلي صورته مختلفة. دايماً ورا الكذبة صورة عايز أظهرها غير الحقيقة، وده اللي محتاج تشتغل فيه على نفسك. لو هتكذب عشان تقدم عن نفسك صورة الشخص الملتزم واللي بيعمل اللي عليه، اجتهد عشان تكون بحقيقي شخص ملتزم وبتعمل اللي عليك. لو بتكذب عشان تكون صورتك انك شخص محب ومضحي، اجتهد انك بحقيقي تكون محب وعندك استعداد للتضحية لمصلحة الآخرين. لو بتكذب عشان تداري على غلطة عملتها، اجتهد انك تكون متواضع بالقدر اللي يخليك تعترف بأخطائك وتجتهد انك ما تعملش اللي عملته ده تاني. ابذل المجهود انك تشتغل على نفسك، مش تدور على كذبة تداري بيها على امر معين او تظهر صورة مختلفة. انتم اولاد الله، اولاد الملكوت، ليكم طبيعة مختلفة عن طبيعة العالم اللي سيئه ابليس. ادي الروح القدس الفرصة انه يساعدك انك تقول الحق والحقيقة وبس. خليه يوريك اللي ورا اللي بتقوله، يغير طريقة تفكيرك في الامور. أنا عاوزكم أواني مقدسة أقدر أستخدمها وأسكب فيها قلبي وأحشائي، وأنا والكذب ما نتفقش مع بعض. أنا بحبك جدا وعايزك تكون في النور، والحق هو النور. في مزمور 34 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. اعمل دورك، احفظ لسانك وأنا أساعدك وأعينك. جاهد إنك تكون في النور وتتكلم بالحق ولا شيء غير الحق، وسمي عدم الحق باسمه، اسمه كذب، عشان ما تتهونش معاه وما تديلوش فرصة يسود عليك. كونوا أبناء أبيكم اللي في السماء وتكلموا بالحق زيه.

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

ولا سمعت بيه ودان هناك هيكون. وكل اللي ما شافتهوش عيون ولا

اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله. ابانا الذي في السماوات بيتميز انه ابدي ازلي، خالق من العدم، قادر وله السلطان، يحب الخليقه ومبدع وله صفات وقدرات لا تعد ولا تحصى. اختار انه يخلق الانسان على صورته ومثاله، يعني بالعربي كده اختار انه يبقى له بنات وولاد يحملوا نفس الجينات اللي عنده. طبعا لما بقول جينات الله انا بقرب الفكره، يعني فاهمين قصدي، طبعا ده لفظ لتقريب الفكره. طيب يا ترى ايه هي الجينات اللي عند ربنا، عند الاله الاعظم الثالوث المحب اللي دايما في الكتاب المقدس بنقول عليه الله محبه، اللي بيتعرف بالمحبه؟ ايه الصفات اللي عنده دي اللي هو الدهاني، او الجينات اللي انا خدتها منه؟ ايه رايك انت؟ فكر معايا كده، انت شايف ايه؟ ابوك السماوي ورثت منه ايه؟ هل نقدر نقول انك مثلا ورثت منه الابداع؟ هل نقدر نقول انك مبدعة في افكارك في التفاصيل؟ ولا ورثت منه القدرة على الخلق؟ اكيد طبعا برضو ما اقصدش الخلق من العدم، لكن هل انت مهندس، ذكي، كيميائي، شاطر؟ انت موهوبة؟ ايه اللي ورثتيه من ابوك السماوي؟ وانت ورثت ايه من ابوك السماوي؟ كلنا ورثنا اننا مخلوقات خالدة، كلنا ورثنا صفات شخصية مختلفة. يا ترى انت ورثتي ايه وانت ورثت ايه؟ واهم من ده كله، هل تعلم انه معد لك مش بس الصفات الشخصية دي والمواهب اللي عندك، لكن معد لك ملكوت السماوات، ملكوت ابدي، لأنك مخلوق عشان تكون في معية هذا الأب السماوي. إيه الجمال ده؟ يوحنا 3 بيأكد علينا كلنا إنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ألف مبروك، أنت مدعو للحياة الأبدية اللي ورثتها، افرح وتهلل. أبويا وحبيبي وربي وإلهي، بشكرك لأني ابنك أو بنتك، بشكرك لأنك أعلنت لي صلاحك وأعلنت لي بنوتك، وبشكرك أني واخدة من جيناتك الحرية والإبداع وكتير من الصفات الحلوة، لأني مخلوقة على صورتك ومثالك. أمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

فرصة جديدة كده نتقابل مع ربنا ونسبحه. تعالوا نبتدي كده بكلام الكتاب. أما رحمة الرب فإلى الدهر وإلى الأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين، لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها. الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته، المقتدرين قوة، الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامي. باركوا الرب يا جميع جنوده، خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب. الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين. رب بنباركك لأنك رحيم وعادل. بنباركك يا رب لأنه كرسيك ثابت في السماء. رب في السماوات ثبت كرسيه، ملك، أنت الملك ومملكتك على الكل تسود. رب بنباركك وإحنا عارفين قدرتك، وإحنا عارفين حجمك الحقيقي، وإحنا عارفين مكانتك. أنت ملك الملوك، أنت رب لمملكتك ثابتة من الأزل وإلى الأبد. والملائكة في السماء وإحنا على الأرض بنعلن يا رب الإعلان ده، أنت مقدس، أنت قدوس، أنت عالي ومرتفع، أنت ملك الملوك ورب الأرباب، أنت العدل والحق، قاعدة كرسيك الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك، كرسيك إلى دهر الدهور، سلطانك سلطان أبدي، أنت قديم الأيام من الأزل وإلى الأبد. نباركك يا رب لأنك مرتفع فوق الكل، العدل والرحمة قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تقدمان أمام وجهك.

رب جينا نعلن يا رب إيماننا وثقتنا فيك. جينا يا رب نصدق أن أنت ليك ذراع القدرة والقوة، أن أنت يا رب متسلط في مملكة الناس، أن أنت عارف يا رب أنت بتعمل إيه، وإحنا يا رب مصدقين فيك، مؤمنين بيك بأنك قادر وعالي ومرتفع وعادل، كمان بأنك رحيم، بأنك أب بتترأف على بنيك، بأنك صاحب قوة وسلطان وقدرة، لكن كمان أنت رحيم. كبعد المشرق عن المغرب أبعدت عنا معاصينا، لم تجازنا حسب أثامنا. رب قدام العظمة دي، قدام الهيبة دي، قدام المحبة دي، مش بنعرف غير إن احنا نسبح ونشكر ونركع قدامك يا رب ونقول لك احنا مصدقين فيك، احنا واثقين فيك، واثقين فيك لأنك أبونا، واثقين فيك لأنك قادر، واثقين فيك لأنك عادل، واثقين فيك لأنك رحيم. قلوبنا يا رب مليانة، مليانة كلام، مليانة ثمر شفاء. فاض قلبي بكلام صالح، قلوبنا يا رب مليانة امتنان، مليانة يا رب انبهار بيك، رحمتك وقدرتك وأمانتك وعدلك. جينا يا رب نعلن إيماننا فيك،

رب جينا نقدم لك عمرنا، جينا نقدم لك حياتنا. رب جينا نقول لك ان احنا واثقين ومصدقين فيك. رب جينا نسبحك وفرحانين بيك، مش عشان حاجة انت بتعملها ولا تقدمها، لكن يا رب لانك الهنا، لانك ابونا، لان يا رب قلوبنا مليانة تسبيح، مليانة حمد وشكر وعرفان يا رب لوجودك في حياتنا يا رب، لحبك وامانتك، لأبوتك ورحمتك. رب بصلي ان كل مرة نغمض عينينا، كل مرة يا رب نفتح الكتاب، نشوفك بوضوح، ونعرف يا رب نقدم لك تسبيح، نعرف نقدم لك ثمر شفاء معترفة باسمك، وانه في كل يوم نعرف ناخد كده نفوسنا ونباركك. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر وإلى الأبد. آمين.

0: الشكر لي
1: على كل مرة رفعتني فيها،
2: على إنك سندي وملجأي وأماني،
3: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
4: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش محققها،
5: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
6: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
7: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
8: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
9: بنحبك يا رب،
10: بنحبك يا رب.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا في البرنامج ده مركزين ان احنا نتعلم من سفر الأمثال عن الحكمة عشان نعيش حياة حلوة ترضي قلب الله. كاتب السفر ده هو سليمان الحكيم، زي ما احنا عارفين سليمان حكم شعب الله 40 سنة. سليمان بدأ بداية حلوة قوي لما بدأ بمخافة الرب وطلب حكمته، لكن للأسف سليمان آخر أيام ولغبط وما كانتش أحسن حاجة، لأنه معش في الحكمة السماوية، استخدم ذكائه البشري، وده

الحلقة دي والآيات اللي قدامنا في صحيح 12 بتكلم عن حاجة احنا الحقيقة مش بنحبها، لا بنحب نعملها ولا بنحب تتعمل فينا، حاجة اسمها التوبيخ. التوبيخ ده نعمة ولا نقمة؟ الحقيقة انه الحكيم سليمان وكلمة الله بتعلمنا ان التوبيخ ده حاجة مهمة وحاجة حلوة انها تحصل في حياتنا. سفر الأمثال اتكلم عن التوبيخ حوالي 25 مرة، يعني في مرة عن وبخة، يعني في 6 مرات عن كلمة وبخة، في 14 مرة عن كلمة توبيخ، في مرة عن الموبخ نفسه، 25 مرة. واضح ان الموضوع مهم. يعني وبخ، يعني واحد وبخ شخص، وبخ يعني لام شخص على خطأه بقصد إرجاعه وإصلاحه. يا بختك لو لقيت حد يوبخك، ويا بختك لو قبلت التوبيخ. التوبيخ شكله قاسي وشكله كده في نقمة، لكن باطن التوبيخ رحمة ونعمة. عايز أقولك الله نفسه بيوبخ، فبيقول كده في نفس السفر أصح 1 آية 3: ارجعوا عند توبيخي فالله بيوبخ. التوبيخ هدية اقبلها بسرور. لما حد يقولك كلمات يمكن تلومك على حاجة غلط عشان تتصلح. التوبيخ على فكرة زينة كمان. فأمثال 25 يقول كده: قرط من ذهب وحلي من إبريز، الموبخ الحكيم لأذن سامعه. التوبيخ بركة لأنه بيحذرنا من خطر جاي على حياتنا. تكرار التوبيخ من الأحبة اللي حواليك دي بركة ومحبة مضاعفة. أنا عايز أقولك لو رفضت التوبيخ وفضلت ترفضه كتير تحصل حاجة صعبة قوي. علشان كده بيقول في أمثال 29: الكثير التوبيخ المقصي عنقه بغتة يكسر ولا شفاء. ما تعانتش لما تتوبخ، اتعلم وراجع المواقف واستقبل ده بتواضع، علشان ده لنجاتك والخيرك والخيري. الحلقة الجاية هنتعلم إزاي ربنا بيوبخنا، ولو أنا مطلوب مني أوبخ حد أوبخه إزاي. نتقابل الحلقة الجاية. رب دي نعمة وحكمة نقبل التوبيخ.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 122، ترنيمة المصاعد لداود.
2: فرحت بالقائلين لي: إلى بيت الرب نذهب. تقف أرجلنا في أبوابك يا أورشليم، أورشليم المبنية كمدينة متصلة كلها، حيث صعدت الأصباط أصباط الرب شهادة لإسرائيل ليحمدوا اسم الرب، لأنه هناك استوت الكراسي للقضاء، كراسي بيت داود. اسألوا سلامة أورشليم، ليسترح محبوك، ليكن سلام في أبراجك، راحة في قصورك. من أجل إخوتي وأصحابي لأقولن سلام بك. من أجل بيت الرب إلهنا ألتمس لك خيراً.

لكل شيء في آثار جانبية. سليمان في سفر الجامعة وقف قدام بعض الآثار الجانبية للغنى. واحد من ضمن الآثار الجانبية للغنى هو صعوبة النوم. حقيقة الفكرة تبان غريبة، يعني إيه لما أكون غني مش عارف أنام بالليل؟ ولما تيجي تفكر في الفكرة كده تحس إنها مش منطقية ومش راكبة على بعض وإنه في حاجة غلط. لكن سليمان قدم الدليل والحجة إزاي الغنى ممكن يخليك ما تعرفش تنام كويس.

الفكرة انه في اتنين دخلوا يناموا بغض النظر عن فلوسهم كام او ثرواتهم شكلها ايه. فيهم واحد اول ما نام حس بسعادة وانه مبسوط وانه اخيرا هينام، والتاني حاول ينام معرفش. اللي نام واللي بيقول عنه كتاب مقدس انه نومه كان حلو او لذيذ، هو شخص تنطبق فيه حاجتين، انه اشتغل، انه تعب، انه اليوم كله بذل مجهود، فلما يجي ينام بيحس ده الوقت اللي ادي فيه جسمي مكافأة على تعبه طول اليوم فخليه يرتاح. مش بس كان مشتغل، مش بس كان شغال طول اليوم، لكن كمان انه كان اكله قليل ومظبوط، عشان كده عرف ينام حتى لو كان اكل كميات كبيرة شوية، لكن انه بذل مجهود واشتغل فالاكل اتحرق وجسمه اتحرك فيعرف ينام. لكن الغني غالبا ما عملش الحاجتين، غالبا اكتفى بثروته فما اشتغلش، قعد مريح طول اليوم، ولانه غني اكل الاكل اللي نفسه فيه واللي بيحبه بالكميات اللي هو عايزها، ولما جه ينام ما عرفش ينام لانه جسمه ما بذلش مجهود، ولانه واكل كتير فمعدته مش عارفه تهضم. فبالتالي اصبح الغنى في الموقف ده سبب في عدم نومه. ممكن تكون في الاول افتكرت ان الغنى هيخليه قلقان على فلوسه وانه خايف ثروته تروح فين. حقيقي ده سبب من ضمن الاسباب، واللي يمكن سليمان اتكلم عنه في مكان تاني، لكن الايه اللي احنا واقفين قدامها في سفر الجامعة واللي بيتكلمنا فيها سليمان عن طريقة الحياة وازاي نعيش في مدة ايام الحياة اللي الله ادهلنا، بيتكلم عن انه في عنصرين مهمين جدا اوعى الغنى او وفرتك المادية تعطلك عنهم، الشغل والاكل المظبوط. اوقات بنحس انه من حقنا ناكل، طول ما معانا فلوس ناكل وقادرين نشتري اللي احنا بنحبه وصحتنا مساعدانا، فليه لا ما ناكل براحتنا. لكن الحقيقة انه الاكل براحتك وقلة الشغل لتأثير على النوم بتاعك. مرات كتير قوي بنفتكر ان الكتاب المقدس مكتوب بس عشان يعلمنا طريق الخلاص وتعليم رب يسوع لكل المجد، وازاي نتصرف وازاي نعيش في سلوكيات غير ملموسة وتصرفات روحية ومبادئ حياتية، لكن كمان الكتاب المقدس تكلم عن انه في مبادئ اساسية عشان نعيش الانسان اللي الله خلقه نعيش صح. النهاردة كل واحد نفسه ينام مبسوط ويحس انه فعلا النوم ده حاجة جميلة وانه هينام مرتاح. ارجوك عيد تفكير في المجهود البدني وفي شغلك اللي بتبذله طول اليوم، وعيد تفكير في الاكل اللي انت بتاكله، لانه مش شطارة انك تاكله خلاص طول ما انت قادر تشتري اكل. النوم مش كله زي بعضه، ممكن يكون نفس الإنسان بينام بس كل نومة مختلف عن التانية. فيهم واحدة اسمها نوم حلو أو نوم لذيذ، هتقدر توصل بسهولة للنوم ده لو أنت كنت بتشتغل وبتاخد بالك من أكلك. افتكر أنه أجسادنا هي هياكل لله، هي الأدوات اللي الله بيستخدمها على الأرض عشان نعمل خير، عشان نكرز باسمه، عشان نخدم أولاده، علشان نعمل أعمال صالحة الله أعدها عشان نعيش فيها. النهاردة عيد النظر لجسدك تاني، عيد النظر لشغلك، لحركتك، لأكلك، لساعات نومك، وافتكر انك مسؤول مسؤولية كاملة وانت لوحدك عن كل حاجة انت بتعملها لهيكل الله اللي الله ساكن فيه اللي هو جسدك. النهاردة دعوة للتفكير ودعوة عشان نستعد ونتعلم ازاي ننام نوم حلو.

0: يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

بنفتقد جدا في حياتنا للشخص اللي بيسمع، يسمع بدون ما يقاطع، يسمع بدون ما يدي نصايح مش مطلوبة، يسمع بدون ما يعلي عليك وعلى مشاكلك أو حتى على نجاحك، يسمع باهتمام وباحترام مش وهو باصص بعيد أو مش مركز معاك. الشخص اللي قرر يحكي معاك حتى لو أمور مش مهمة هو شخص واثق فيك وحاسس براحة في وجودك، ودي حاجة مش دايما بنحسها مع الناس. المستمع الجيد ده كنز لأنه حقيقي نادر.

0: كنت على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيز المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة، ربنا يلمس قلبك وقلبي بيها، كلام خاص جدا ليك من الرب في سفر أيوب صحة 42 وعدد 10، آية جميلة بتقول: ورد الرب سبي أيوب لما صلى لأجل أصحابه، ورد الرب على كل ما كان لأيوب ضعفا. حقيقة آية غريبة وآية جميلة وعجيبة. أيوب الرب تعامل معاه معاملة خاصة جدا، ويمكن حد يقول لي مشكلة أيوب ده معضلة كبيرة قوي، زي ربنا واحد شهد عنه انه رجل كامل ومستقيم يتقى الله يحيد عن الشر ليس مثله في كل الارض، يجي يسمح لي بالتعب ده والظروف الصعبة اللي اكتسيها. في الحقيقة ألخص وأقول انه إبليس كان غرضه ان ربنا يشيل سور الحماية من على أيوب عشان يخش بكل قوته يدهسه تحت رجليه، بس ربنا كان قصده انه يشيل سور الحماية ده عشان هيوسعه ويبارك أيوب أكتر وأكتر. في الحقيقة أصحاب أيوب قالوا له كلام موجع وكلام جارح. واحد قال له ربنا ما بيعملش حاجة وبس، واحد قال له زرعته جيل واحد الوقت اللي بتحصد فيه، الأخير قال له في صحة 11 الله يغرمك بأقل من اسمك. قال له يا أيوب من وجهة نظر اللي انت فيه ده قليل عليك، ولو أنا مكان ربنا هدي لك أكتر من كده. بس في الحقيقة يقول بعد أصحابه ما جرحوه آية خطيرة: رد الرب سبي أيوب لما صلى الأصحاب. طب يا رب ده هو مغلطش فيهم، ده هم اللي جرحوه. بس هو لما أطلقهم اتشفى. أنا نفسي أقول لك النهاردة عزيزي المستمع، هيرد الرب سبيك ورد كل اللي اتاخد ضعف، بس عندك استعداد انك تطلق اللي جرحوك واللي أساءوا ليك وتصلي لأجلهم؟ عندك استعداد انك تغفر وانك انت الأيام اللي جاية تصنع اللي على قلب ربنا؟ عندك استعداد انك تصلي لأجل كل اللي جرحوك وأهانوك في حياتك، كل اللي أذوك تقدر تطلق ليهم بركة وغفران عشان انت كمان تتفك؟ فضلك اعمل معروف لنفسك واغفر واطلع برة الدايرة اللي فيها عدم غفران عشان ربنا ناوي يباركك. أيوب تبارك قوي، وربنا بارك كل ما كان ليه ضعف، وكانت أخرة أيوب أفضل من أولاه بس لما صلى لأجل أصحابه. يمكن ربنا يحط قدامك وانت بتسمعنا دلوقتي حد أذاك أذى كبير مش قادر تغفر له، ممكن تغمض عينك معايا أو ترفع قلبك لو انت بتسوق أو ماشي في الطريق أو في البيت، ترفع قلبك معايا وتقوله بطلقه بجد من قلبي عشان تباركه وانت كمان هتتبارك. ربنا يديك نعمة وتطلق غفران لكل اللي جرحوك وأذوك، والرب معك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقول لك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عارف نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. آمين.

يرويني يسوع بحنانك، حياتي هي رضاك. انت يا ربي فرحة قلبي، انا عايش هنا بستناك. خلونا نقوم نقف مع بعض ونقدم للرب كل التسبيح.

0: هللويا.
1: الترنيمة اللي جاية بتقول بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. هنرنم مع بعض. هللويا. يلا بينا.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. صموئيل صموئيل، نداء في سكون الليل. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. والحب المحرر، حب المسيح، نور العالم. أصعب لحظة هي لما تحس إن السما ساكتة، محدش سامع أي صوت، وربنا بقاله كتير ما تكلمش. النهاردة هنروح لهيكل الرب والكل نايم والأنوار خفتة، هنروح لبيت عالي الكاهن ونسمع النداء بيتقال لطفل صغير وسط الضلمة: صموئيل صموئيل، نداء في سكون الليل، بين غياب الرؤية وصوت الرب. صموئيل كان طفل خادم بيعمل حاجات روتينية، والكلمة في وقته كانت عزيزة. ربنا ساب الكاهن العجوز اللي عينه ضعفت وراح ينادي للطفل اللي قلبه لسه صاحي. صموئيل في البداية معرفش الصوت، افتكره علي الكاهن بينده عليه، رد عليه، ولكنه في الآخر اتعلم درس أهم، وهو إنه يسمع صوت الرب ويرد ويقول: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. صموئيل ما بقاش نبي بالصدفة، ده بقى نبي لأنه كان متاح ومستعد. ربنا بيدور على ودان تسمع، مش بس لسان بيتكلم وخلاص، بيدور على إنسان متاح لسماع صوته طول الوقت، ومش بس كده، مطيع لكلامه. صموئيل عاش عمره كله وشعره بيض وهو لسه بيسمع نفس الصوت، وما خلاش ولا كلمة من كلام ربنا تقع على الأرض، كان بيطيع وبينفذ. علشان كده الصوت فضل يتكلم والله كان دايما معاه. الخلاصة هنا بتقول: الاستعداد للسماع أهم من رغبة في الكلام. ربنا بينادي اسمك في وسط زحمة حياتك، بس محتاجك توقف الدوشة اللي حواليك وتقوله: أنا سمعك، اتكلم يا رب. وامضى كده لقلبك: الله لا ينادينا لأننا مقدسون، بل ينادينا لكي يقدسنا بصوته. صموئيل ما كانش بيعرف الرب بعد لما نداه، لكن استعد وطاع وكان متاح لله فصار نبي. والحب المحرر هنا بيقولك: أنا مش ساكت، أنا بكلمك في هدوء قلبك، في آية بتقراها، في فكرة بتلح عليك، إنك تعمل خير أو تساعد حد. اوعى تعتمد على خبرة السنين ولا حتى على علي الكاهن، اعتمد على ودانك اللي صغير روحي وسمع لصوتي، ودايما بتطيع الكلمة وبتسمع بقلب صادق. الآية هنا بتقولك: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. صموئيل الأول 3:9. يا رب
يلي ناديت صموئيل باسمه في زمن كانت فيه رؤياك عزيزة وكلمتك نادرة. ادينا هدوء وسط زحمة يومنا، نبه أرواحنا وقلوبنا لصوتك. ادينا يا رب طاعة علشان صوتك يفضل دايما يكلمنا وما يوقفش. ادينا نكون متاحين ليك. اديني أذن للتلميذ وقلب خادم. علمني إزاي أوقف دوشة أفكاري وزحمة يومي وصخب مخاوفي العالي علشان أقدر أسمع همسك الرقيق جوايا. ما تخلينيش أعتمد على عالي الكاهن ولا على خبرات البشر، بل خليني أترمي عند قدميك وأقولك تكلم يا رب لأن عبدك سامع. طهرني بالطاعة علشان صوتك ما يسكتش عني. خليني متاح وجاهز إن أنفذ مشيئتك وإرادتك الصالحة حتى قبل ما أعرف تفاصيلها. خليك أنت الكلمة اللي بترشدني والنور اللي بيفديني واللحن اللي بيطمن قلبي. أنا هنا يا رب رهن إشارتك. اتكلم فأنا مش عايز أسمع حد غيرك. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وشعرة أني في حرب على ذهني وعلى حاجات كتير بعملها في الخدمة، وكنت حاسة أني محتاجة آجي قدام يسوع بكل اللي جوايا عشان فعلا أخد راحة منه. فقلت له الكلام ده: أنا جاية وعارفة أن مفيش حد هيقدر يريحني من جوه غيرك، إبليس عايز يدخل في كل حتة ينفع يدخل فيها، وأنا فعلا مش عايزة أديله فرصة لينكد عليا ولا يتعبني ولا يهز ثقتي في نفسي وفي مكانتي ولا ثقتي في قيمتي. قويني عشان ما اديهوش فرصة خالص، واديني قوة أقدر أرتب وقتي وطاقتي ومجهودي، ما يسلبش فرحتي أبدا ولا سلامي ولا هدوء نفسي وفرحي بيك يا غالي، ولا يفسد علي أي عمل حلو بيتعمل مع جسد المسيح. مش هدي فرصة للتعالب بتاعت عدوك الصغيرة تدخل ما بيننا. أصدق في نعمتك ورحمتك وقوتك ونور وزيت الروح القدس اللي يجي عليا ويغطي كل شقوق أو فتحات بيدخل منها عدوك. احزمني مع جسدك حزمة واحدة من الحب والقبول والتواضع والخضوع. كون أنت الرأس لينا يا أبونا وفدينا. احنا هنا على الأرض عشان نعكس مجدك يا غالي، احنا فيك ومعاك، وفي الوضع ده احنا مش بس منتصرين، احنا أعظم من منتصرين. وابتديت افتكر الآيات المكتوبة في رومية 8 والأعداد من 35 ل39: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا حلو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح.

ونصرة مش عادية لكن عظيمة ومجيدة في شخص يسوع اللي حبكم وأسلم نفسه عشانكم، وما فيش حاجة في الكون ده كله تقدر تفصلكم عن الحب ده، ولا حاجة مهما كانت قدرتها أو سلطانها، إلا لو سبتوها تدخل جواكم وتشككم فيا وتبني حاجز حواليكم ناحيتي. اللي من براكم ما يقدرش أبدا يفصلكم عني، لكن اللي جواكم ده ممكن يبعدكم أنتم عني، يخليكم ما تشوفوش إيد الحب اللي دايما ممدودة وتشكوا في أمانتي وصلاحي من نحوكم لو قريتوا الظروف وأحداث الحياة غلط. الحق بيقول لكم إن مفيش قوة في الأرض أو في السماء تقدر تفصلكم عن محبة المسيح، يعني إبليس يعمل ما يعمل مش هيقدر يفصلكم مدامت المواضيع من برة. المهم اللي جواكم يكون فاهم أنا مين ليكم وانتم مين ليا، يكون شايف يسوع وعمله الكامل عشانكم، ويعرف ان كل الضغوط دي الهدف منها التشكيك وهدم الثقة. لو تدركوا الامور دي ده هيساعدكم تقفوا وتصمدوا وتصدوا وتتقووا بالمسيح اللي فيكم، وتستقبلوا معونة ونعمة الروح القدس اللي تشددكم. لكن لما الضغوط والأحداث تدخل الشك جواكم وإبليس يبتدي يرمي سهامه عليكم وانتم تستقبلوها، يكسركم بيها، وبدل ما تكونوا أعظم من منتصرين في الأحداث والحروب دي زي اللي كتبوا الحق مكانة حياتهم شهادة حية عن كل كلمة كتبت إنها مش قصص خيالية، قلبكم يتملي بالشك في مصدر قوتكم ونصرتكم الوحيد، وتتلخبطوا في أبوكم السماوي، وعدم الفهم يملاكم برساء عن نفس وشعور بعدم الأهمية، وإنكم منسيين ومش في دايرة اهتمامه، وإن هو اللي عمل فيكم كده، ويبقى وقتها نجح فعلا يفصلكم من غير ما تحسوا. مش أبوكم وقتها اللي بعيد، أنتم اللي بعدتم وتعزلتم وراء أسوار بناها جواكم وانتوا صدقتوها وقبلتوها. وانا عايز اشجعكم النهاردة تمسكوا في الحق المعلن في كلمتي ليكم، واللي بيه تقدروا تصدوا كل سهام ابليس المتقدة اللي بتترمي عليكم، وكمان ابنوا ايمانكم وثقتكم في الحق ده، خليه يدخل جواكم ويعيد تشكيل فكركم، يكون في ثوابت متأصلة فيكم، مش كل ما تيجي احداث او ظروف او ضغوط تهز الاساسات بتاعتكم. الأساس لازم يكون متين وثابت عشان تقدر تبني عليه، لكن لو مهزوز ومش متماسك أي حاجة هتبنيها عليه هتقع في مواجهة أي ريح. ابنوا على الصخر بحجارة مش على الرمل بقش، واعرفوا إني ثابت مش بتغير أبدا، ولا في قوة على الأرض أو في السماء تقدر تغيرني ولا تغير موقفي منكم ومحبتي الكاملة ليكم، وإن عندي كل القدرة إني أخلي كل الأشياء تشتغل مع بعض لخيركم طول ما أنتم ماسكين فيا ومستقبلين حبي جواكم، ومتأكدين إني مش واقف أتفرج لكن شغال فيكم، وده أهم شغل، وهعرف أخرج خير حقيقي من كل اللي بتعدوا فيه. آمين.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعنينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دي نقطة احنا عرفنا نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح حنينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. امين.

شاور على نفسك وقول غالي محبوب في عينيك عشان كده تطمن.

لا كورونا ولا فيروس ولا وباء، واحنا في دم المصلوب على إبليس وكل اللي شبهه مضمون.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل سويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة.
2: الإله اللي بيوصفه أشعياء اللي واقفين حوالي السرافيم وكل واحد بينادي التاني ويقول قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل الأرض. الإله ده هو نفسه اللي طالب مني ومنك لما نرفع إيدينا ونصلي له ونقول له أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. هو نفس الإله اللي بيتكلم عنه في بطرس الأولى 1:15 وبيقول نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. الإله القدوس ده عايزني أنا وإنت نعيش بالقداسة دي، مش بس عايزنا نعيش بالقداسة، ده كمان عايزنا نعرف أننا قديسين في المسيح يسوع. مرة كده كنت قاعدة في قاعدة حلوة مع صحابي وفتحنا الكتاب المقدس عشان نقرأ ونتعلم مع بعض، وجه السؤال المشهور هو ربنا عايز مننا ايه؟ في ناس اخواتنا بيقولوا انه ربنا خلقنا عشان نعبده، ناس تانية بتقول انه ربنا جابنا هنا علشان دار اختبار، حد تاني بيقولك ربنا خلقنا علشان نتكاثر. لكن لو بصينا على تسالونيكي الاولى 4:3 هنلاقي الشاهد ده بيقول حاجة مختلفة، بيقول إيه؟ هذه هي إرادة الله قداستكم، يعني ربنا خلقني علشان أكون شبهه في القداسة. يعني إيه الكلام ده؟ ربنا بصصلي على إني مش بس بنته لكن أنا كمان قديسة في المسيح. في شواهد تانية كتير بتأكد المعنى ده، هسيبك أنت تدور عليها سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. هتبص مثلا في سفر أعمال الرسل أو روميا أو كورنثوس أو أفسس، فيليبي، كولوسي، تسالونيكي، تيموثاوس، فيليمون أو عبرانيين. دور ودوري على كل الشواهد دي، طلعي منها إزاي بولس الرسول بأكد لنا إن إحنا قديسين في المسيح. في آية برضو أحب أشاركك بيها، بحبها قوي، فلستم بعد غرباء ونزلاء بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. محتاجين نركز ونعرف وندرك ان الهوية بتاعتنا اننا قديسين في المسيح، مش علشان افعال معينة احنا عملناها او افعال هنعملها، يعني مش افعالنا هي اللي هتخلينا قديسين، لا، احنا قديسين في دمه على الصليب ادانا القداسة دي، وبالتالي تصرفاتنا بتنبع من القداسة دي، احنا شبهه في القداسة. لما بتسمعي لفظ قديس أو قديسة بتفكري في إيه؟ هل بتفكري في حد مات؟ حد تقي؟ حد كان بيصوم ويتقشف؟ ولا أنت بتفكر في حد كان بيدي فلوسه للفقراء أو بيعمل أعمال خير؟ القداسة دي دعوة جاية لكل حد فينا، القداسة أسلوب حياتنا. صحيح أننا بنغلط وبنقع وبنضعف وبنتلخبط، لكن ده ما يلغيش الهوية بتاعتنا إن إحنا قديسين. إحنا مدعوين للقداسة دي، بيدعونا ليها الله الآب بالمسيح يسوع. نفسي كده كل حد فينا يدرك معنى إني مكرسة أو مخصصة له، أنا أواني أو أنا وإنت أواني للمجد والكرامة بتاعته هو بس، للاستعمال الإلهي وبس. إحنا قديسين في المسيح. الرؤية دي هتفرق جدا وإحنا بنتعامل مع بعض، وإحنا بنتعامل مع المسيح، وإحنا بنتعامل مع نفسنا وبنبص لنفسنا على أننا قديسين في المسيح. أبونا السماوي بشكرك لأنك بتعلن لي وبتعلن لإخواتي قيمتنا في المسيح، بشكرك لأن اسمك بيتقدس في الأرض من خلالي ومن خلال إخواتي، بشكرك لأنك بتحبني وبترفعني تستخدمني لمجد اسمك القدوس. أنا فخورة أني بنت وأني قديسة في المسيح يسوع. يا رب اديني قوة من عندك اني اسلك بهذه القداسة في العالم، اديني اني اكون صورة حلوة ليك علشان لما يشوفوني يمجدوا ابي الذي في السماوات. امين.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول، ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

يا رب شكرا على عملك على الصليب، شكرا يا رب علشان حبيتنا وأخليت نفسك يا رب علشاننا. يا رب عايزين دايما نقرب منك يا رب ونعرفك أكتر، لأن أنت عملت كل ده علشان ترجعنا ليك تاني وتردنا ليك تاني. يا رب خلونا نصلي كده صلاة شخصية، قول يا رب أنا بسلمك حياتي، بسلمك كل تفصيلة، حتى لو كلمة دي سمعتها قبل كده كتير في كنيسة في اجتماعات، لكن مش شرط أبقى بنفذها فعلا في حياتي. قول يا رب النهاردة أنت ليك وحدك العبادة، ليك وحدك القيادة، مش لأي حاجة تاني في حياتي، مش الحاجات اللي أنا خايف منها، مش الحاجات اللي أنا خايف عليها، لكن أنت وحدك مركز حياتي، وأنت وحدك تستحق.

رب أنت مستحق. تعال نقول مع بعض العدد الثالث وبنقول له لك أنا بجملتي يا ملجأي وراحتي، أعطيك أمالي الكبار، أعطيك ليلي والنهار، بديك قلبي يا رب كله.

تعالوا نختم وقتنا كده واحنا بنقوله انت ملك عمري، انت سيد قلبي. صد يا يسوع في حياتي.

يا رب انت مستحق، يا رب مستحق عمرنا ومستحق قلبنا، مستحق تسبيحنا ليك وحدك، السجود ليك وحدك، العبادة. يا رب علمنا كل يوم يا رب نقرب منك، كل يوم يا رب نعرفك أكتر. يا رب خلي دايما جوانا جوع وعطش يا رب للقعدة قدامك ولحضورك. فهمنا يا رب، فهمنا عمق المحبة يا رب اللي انت حبيتها لينا، وانك تستاهل يا رب الحياة كلها. في اسم يسوع آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا في البرنامج ده مركزين ان احنا نتعلم من سفر الأمثال عن الحكمة عشان نعيش حياة حلوة ترضي قلب الله. كاتب السفر ده هو سليمان الحكيم، زي ما احنا عارفين سليمان حكم شعب الله 40 سنة. سليمان بدأ بداية حلوة قوي لما بدأ بمخافة الرب وطلب حكمته، لكن للأسف سليمان آخر أيام ولغبط وما كانتش أحسن حاجة، لأنه معش في الحكمة السماوية، استخدم ذكائه البشري وده خلاه يبقى نهايته مش حلوة زي بدايته. أشجعك وأشجع نفسي أن احنا نبدأ حياتنا بحكمة ونكمل حياتنا كل يوم نطلب حكمة من السماء. احنا في صحيح 12 وهقرأ 3 آيات من الأصحاح ده. أمثال 12:1 بيقول كده: من يحب التأديب يحب المعرفة، ومن يبغض التوبيخ فهو بليد. ركز معايا، من يبغض التوبيخ فهو بليد. آية 15 بيقول كده: طريق الجاهل مستقيم في عينيه، أما سامع المشورة فهو حكيم. الحلقة دي والآيات اللي قدامنا في صحيح 12 بتكلم عن حاجة إحنا الحقيقة مش بنحبها، لا بنحب نعملها ولا بنحب تتعمل فينا، حاجة اسمها التوبيخ. التوبيخ ده نعمة ولا نقمة؟ الحقيقة انه الحكيم سليمان وكلمة الله بتعلمنا ان التوبيخ ده حاجة مهمة وحاجة حلوة انها تحصل في حياتنا. سفر الامثال اتكلم عن التوبيخ حوالي 25 مرة، يعني في مرة عن وبخة، يعني في 6 مرات عن كلمة وبخة، في 14 مرة عن كلمة توبيخ، في مرة عن الموبخ نفسه، 25 مرة. واضح ان الموضوع مهم. يعني ايه وبخ؟ يعني واحد وبخ شخص؟ وبخ يعني لام شخص على خطأه بقصد ارجاعه واصلاحه. يا بختك لو لقيت حد يوبخك، ويا بختك لو قبلت التوبيخ. التوبيخ شكله قاسي وشكله كده في نقمة، لكن باطن التوبيخ رحمة ونعمة. عايز اقول لك الله نفسه بيوبخ، فبيقول كده في نفس السفر اصح 1:3: ارجعوا عند توبيخي فالله بيوبخ. التوبيخ هدية اقبلها بسرور، لما حد يقولك كلمات يمكن تلومك على حاجة غلط عشان تتصلح. التوبيخ على فكرة زينة كمان، فأمثال 25 يقول كده: قرط من ذهب وحلي من إبريز، الموبخ الحكيم لأذن سامعه. التوبيخ بركة لأنه بيحذرنا من خطر جاي على حياتنا. تكرار التوبيخ من الأحبة اللي حواليك دي بركة ومحبة مضاعفة. أنا عايز أقول لك لو رفضت التوبيخ وفضلت ترفضه كتير بتحصل حاجة صعبة قوي. علشان كده بيقول في أمثال 29: الكثير التوبيخ المقصي عنقه بغتة يكسر ولا شفاء. ما تعانتش لما تتوبخ، اتعلم وراجع المواقف واستقبل ده بتواضع، علشان ده لنجاتك والخيرك والخيري. الحلقة الجاية هنتعلم إزاي ربنا بيوبخنا، ولو أنا مطلوب مني أوبخ حد أوبخه إزاي. نتقابل الحلقة الجاية. رب دي نعمة وحكمة نقبل التوبيخ.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه ومعملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 104.
2: باركي يا نفسي الرب. يا رب إلهي قد عظمت جدا، مجدا وجلالا لبست. اللابس النور كثوب، الباسط السماوات كشقة، المسقف علاليه بالمياه، الجاعد السحاب مركبته، الماشي على أجنحة الريح، الصانع ملائكته رياحا وخدامه نارا ملتهبة، المؤسس الأرض على قواعدها فلا تتزعزع إلى الدهر والأبد. كسوتها الغمر كثوب، فوق الجبال تقف المياه، من انتهارك تهرب، من صوت رعدك تفر، تصعد إلى الجبال، تنزل إلى البقاع، إلى الموضع الذي أسسته لها، وضعت لها تخما لا تتعداه، لا ترجع لتغطي الأرض. المفجر عيونا في الأودية، بين الجبال تجري، تسقي كل حيوان البر، تكسر الفراء ظمأها، فوقها طيور السماء تسكن، من بين الأغصان تسمع صوتا، الساقي الجبال من علاليه، من ثمر أعمالك تشبع الأرض، المنبت عشبا للبهائم وخضرة لخدمة الإنسان، لإخراج خبز من الأرض وخمر تفرح قلب الإنسان، لإلماع وجهه أكثر من الزيت وخبز يسند قلب الإنسان. تشبع أشجار الرب، أرز لبنان الذي نصبه، حيث تعشش هناك العصافير. أما اللقلق فالسرو بيته، الجبال العالية للوعول، الصخور ملجأ للوبار. صنع القمر للمواقيت، الشمس تعرف مغربها، تجعل ظلمة فيصير ليل، فيه يدب كل حيوان الوعر. الأشبال تزمجر لتخطف ولتلتمس من الله طعامها، تشرق الشمس فتجتمع وفي مآويها تربض. الإنسان يخرج إلى عمله وإلى شغله إلى المساء. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. ملآنة الأرض من غناك، هذا البحر الكبير الواسع الأطراف، هناك دبابات بلا عدد، صغار حيوان مع كبار، هناك تجري السفن. لوياثان هذا خلقته ليلعب فيه، كلها إياك تترجى لترزقها قوتها في حينه، تعطيها فتلتقط، تفتح يدك فتشبع خيرا، تحجب وجهك فترتاع، تنزع أرواحها فتموت وإلى ترابها تعود، ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض. يكون مجد الرب إلى الدهر، يفرح الرب بأعماله، الناظر إلى الأرض فترتعد، يمس الجبال فتدخن. أغني للرب في حياتي، أرنم لإلهي ما دمت موجودا، فيلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب، لتبد الخطاة من الأرض والأشرار لا يكون بعد. باركي يا نفس الرب. هللويا.

تطلع في مجلة. مش عايز أعيش ماشي ورا الزحمة، أنا عايش حلمي وباختصار.

الشغل أو العمل هو حاجة بتاخد جزء كبير أو من وقتنا. واحد من ضمن المفاهيم الغلط اللي بنتعامل بيها مع الشغل بتاعنا إن أنا أشتغل على قد فلوسهم، يعني أنا هشتغل بالمجهود المتناسب مع العائد المادي اللي برجع لي من الشغل. السؤال اللي هنسأله النهاردة، هل هذا المبدأ متوافق مع كلمة الله؟ تعالوا نعرف سليمان قال لنا إيه في سفر الجامعة.

سليمان بيتكلم عن الشغل على انه امتياز مش موجود للاموات. يمكن لو جيت قلت لك قول لي ايه الميزه الموجوده في الشغل هتقعد تفكر وتقول حاجات كتير قوي، لكن سليمان قال حاجه، ان الشغل ميزه تعني انك حي. الشغل حاجه بتقول لي انك لسه حي مش ميت. بيقول الكلام ده بوضوح جدا في جامعه 9:10، بيقول كده: كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك، لانه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفه ولا حكمه في الهويه التي انت ذاهب اليها. سليمان بيقول الشغل هو امتياز للاحياء. طول ما انت حي انت عندك هذا الامتياز، مفيش حد ميت عنده شغل. ما ينفعش نقول المرحوم حاليا شغال ايه، لانه خلاص ميت. سليمان بيتكلم عن الشغل، بيقول كده: كل حاجه تيجي تحت ايدك عشان تشتغلها اعملها بكل قوه عندك، كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك. يعني ايه؟ كل فرصه هتيجي قدامك، كل تاسك، كل مهمه صغيره او كبيره، كل حاجه تعملها في بيتك، في شغلك، في خدمتك، مع اسرتك، اعملها باقصى طاقه متاحه عندك. دي حاجه من الحاجات اللي بتحسسك ان في متعه في الشغل بتاعك، انك تشتغل الحاجه بكل قوتك، بكل حاجه متاحه عندك. دي وصيه كتابيه: كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك. من فضلك وقف شغل بارتخاء، وقف شغل بانك بتخلص الحاجه كده وخلاص، او انك بتحاول تقلل المجهود اللي بتبذله. صحيح في حكمه في انك تبذل مجهودك بطريقه منظمه وانك ما تضيعش مجهودك على الفاضي، ودي كلها وصايا كتابيه، لكن في نفس الوقت هل انت بتبذل اقصى طاقه عندك واقصى تفكير واقصى قوه في كل شغل بيتحط قدامك؟ دي ضمن الحاجات اللي سليمان بيوصينا بيها في سفر الجامعه. طول ما انت عايش في هذه الحياه اشتغل كل شغل بيجي قدامك بقوه ونشاط. التحديات الموجوده قدامنا كل يوم هي ان انا اشتغل شغلي وخلاص، لكن في كل مرة بتتحط قدام شغلك، في كل مرة بتتحط قدام المهمات حتى لو كانت بسيطة موجودة في البيت عندك، افتكر انه امتياز انك تشتغل يعني انك لسه حي، لسه موجود في مدة ايام حياتك. عشان كده اعمل المتاح قدامك بقوة. دي دعوة واضحة من سليمان لينا في سفر الجامعة ان احنا نشتغل بنشاط بلا تكاسل بلا تضيع وقت وتضيع طاقة. لازم اكون مركز في اللي انا بشتغله. افتكر كويس جدا النص ساعة اللي هتقضيها في شغلك هي كده كده هتخلص. عشان كده بعد ما تخلص اسأل نفسك: هل أنا اشتغلت بكل طاقة متاحة عندي في النص ساعة دي؟ هل طلعت بنتائج مطلوبة؟ ممكن تكون الحياة مش عادلة في التقييمات، وأنظمة الشغل اللي احنا موجودين فيها ما تديناش حقنا بالكامل، لكن افتكر إن المسؤولية اللي احنا مسؤولين عنها أساساً هي من الله. أنت تعينت في المكان ده مش لأنك ممتاز، ممكن يكون ده من ضمن الأسباب، لكن لأن الله أراد كده. عشان كده قدام كل شغل بتتحط فيه اشتغل شغلك بقوة، أعمل المتاح لديك بكل قوة. وافتكر كل ما تجده يدك، كل حاجة تيجي تحت يدك تشتغلها اعملها بكل قوتك، لأن دي جزء من الأمانة بتاعتنا لله في مدة أيام حياتنا. سليمان في سفر الجامعة بيشجعنا أننا نعيش حياتنا بفرح ونشتغل بإخلاص ونستغل وقتنا وطاقتنا على الأرض بكل أمانة، لأن هي دي الفرصة الوحيدة لنا أن احنا نشتغل، لأنه مفيش شغل بعد انتهاء مدة أيام حياتنا. عشان كده تعالوا النهاردة نفكر ونبص لنفس الشغلانة اللي بنشتغلها كل يوم بطريقة مختلفة. هل أنا ببذل كل مجهود عندي وطاقة وبشتغل بأمانة في الشغل المتاح قدامي؟ لأن هي دي الطريقة اللي نشتغل بيها بأمانة في مدة أيام حياتنا.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

ما بين كل الحلول، ما بين دوراني في نفس الدايرة، كل باب في وشي مقفول ورجليا من الجري تايها. تعبت من كتر اللف وحيرتي ملهاش سقف، ودايما أسأل مين المسؤول. أنا عارف إن فيك الحل مهما هربت أو كان بينا شدود، حبك ليا عمره ما قل، لا بيتغير ولا مشروط. روحك يديني الحرية من الخوف والألم والأنانية، ويكسر كل ربط وقيود.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيكم أعزائي المستمعين في راديو الحياة الأفضل، وإحنا النهاردة في آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله. وآيتنا النهاردة في سفر إرميا أصحاح 8 وعدد 18. إرميا بيقول: من مفرج عن الحزن؟ قلبي فيا سقيم. إيه اللي سبب ليك يا إرميا الحزن؟ وقلبك ليه مريض جواك؟ قال: هوذا صوت استغاثة بنت شعبي من أرض بعيدة. وبدأ يتكلم عن سحق بنت شعبه، بيقول أنه حاصل أمور صعبة وصوت استغاثة في وسط الشعب. وبعدين يسأل سؤال في عدد 22 إرميا، بيقول: أليس بلسان في جلعاد؟ هو ما فيش دواء في جلعاد؟ أم ليس هناك طبيب؟ هو ما فيش دواء ولا ما فيش دكتور؟ قالوا: لا، أكيد الدواء موجود والطبيب موجود، فلماذا لم تعصب بنت شعبي؟ لما الطبيب موجود ولما البلسان أو العلاج موجود، ليه اللي مجروح مجروح وليه اللي تعبان تعبان؟ لما العلاج موجود والطبيب موجود، ليه الناس تعبانة؟ وكانه عايز يقول حاجة غريبة: ناس كتير من حوالينا مجروحين، وناس بينزفوا وناس بيصرخوا مع ان الطبيب موجود والدواء موجود، فليه اللي مجروحين ما تعصبش جرحهم؟ انا نفسي اسألك عز المستمع، يمكن تكون بتنزف ويمكن عندك سؤال: ليه ناس كتير مجروحة من حوالينا؟ رب النهاردة عايز يرد ليك زي ما رد على إرميا، انه في وسط الاستغاثة وسط الجروح وسط الانسحاق في طبيب، في دكتور جميل رائع شافي عظيم موجود، عنده العلاج وعنده الدواء. وبعيد عن الرب لا توجد راحة ولا يوجد علاج ولا يوجد دواء. عشان كده يقدر الرب يشفي، ويقدر الرب النهاردة يرفع، ويقدر الرب النهاردة يعمل أمور عظيمة. إن صدقت أن الطبيب موجود وعنده العلاج، ليه تروح لغيره وليه تدور على غيره؟ يمكن بتصرخ وعندك استغاثة: الحقوني أنا بضيع. رب بيقولك النهاردة: علاجك عندي ودواك عندي، والجرح اللي بينزف أنا هعصبه لك. هو اللي يقدر يقول كده عن نفسه: روح السيد الرب علي، لأنه مسحني لأعصب منكسري القلوب. في دكاترة قلب كتير، ودكاترة كبد كتير، ودكاترة عظام، بس ولا واحد يستجرئ من كل الأطباء يحط على يافطة كده لمنكسر القلوب، عشان دي وظيفة الطبيب العظيم. يا ابو قلب مكسور، قلبك مكسور، ربنا النهاردة عايز يحصب القلب ده وعايز يشفي جرحك وجرحك. أصلي ليك الدكتور العظيم يزورك ويزورك ويشفي كل انسحاق وكل جرح فيك، والرب معك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

سؤال محيرني من زمان وجوايا يدور، انت ليه بتحبني وتضمني وانا قلبي نحاس وانا ارض بور؟ انت ليه محتملني وانا زي ما انا والزمن بيدور؟ ده انا من نفس الطريق ما عدتش اطيق ولا اصبر على نفسي وانت عليا صبور. انت مستني مني حاجة؟ ده انا سكتي عواجة وحياتي ملخبطة متربطة متجمدة ومتشخصة، فشل حسي ودمور، وانت بعد كل ده ما نسيتنيش. هو انا وحدي رسالتك وانا رسالتي عشرات الامور، انت ليه بتحبني؟ سؤال وعلى قد ما يحيرني يشجعني ينورني ينعش جوايا الامل قبل ما الواحد يخور. سؤال اجابته الحب، الحب من جوه قلب اب لابنه التعبان الضعيف الهفتان واللي في حدود الجسد محصور. حب خلاه يبعت ابنه من فوق والموت عشان يدوق. حب لا يتغير ولا يعرف فتور ولا تقدر يفهمه العقل المحدود ولا تقدر تشيله الصدور. آه لو في الحب ده نفسي أسيب والصحبة استجيب لكان قلبي لين وإن كان في قساوة الصخور. آه لو في الحب ده نظري يتملي كان ينجلي ويرجع لي من تاني الأمل الجسور. آه لو في الحب ده أركز وانحصر ده لا كنت انتصر واتحرر وأعبر من أرض الجمود والنشف أعظم عبور بالأحضان الأبوية.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيكم اعزائي المستمعين في آية وفكرة جديدة. النهاردة معنا آية جميلة من يوحنا 4:24. المسيح بيقول للسامرية: الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. حلو تعبير الله روح. والرب بيتكلم مع السامرية، راح لها على بير في حتة اسمها سخار، بئر اسمه بئر يعقوب، ومشى التلاميذ كلهم، قال لهم انتوا الاتناشر ذهبوا لتبتاعوا لنا طعام، روح اشتروا لنا أكل. في الحقيقة أنا استغربت قوي، 12-13 واحد هيأكلوا، كم واحد يجيب لهم أكل؟ 1-2-3 بالكتير. لكن الرب مشى الاتناشر وراحوا كلهم يجيبوا أكل، وقعد هو جلس على البير. لما تعب من المشي مسافة طويلة جلس على البير. وتيجي السامرية: ليه بعت الاتناشر يا رب؟ قال لأن في واحدة من ولادي جاية، أنا ناوي أسترها، حتى التلاميذ مش عايزهم يعرفوا ماضيها وخطاياها. لكن الرب يسوع بدأ يتكلم مع السامرية وقال لها: ممكن تديني أشرب؟ بدأت ترد عليه بطريقة صعبة جدا: إزاي تطلب أنك تشرب؟ أنت رجل، أنا امرأة، أنت يهودي، أنا سامرية، اليهود لا يعاملون السامريون. لكن الرب بدأ يرد عليها وقال: آه لو تعلمين عطية الله، لو أنت عارفة إيه اللي أنا مجهزه لك، أنا عندي مية اللي يشرب منها ما يعطش. عز المستمع، أخت الغالية اللي بتسمعوني، يمكن بتشرب مية بس مش قادر تشبع، جربت في حاجات كتير زي السامرية بس مش قادرة تشبعي ومش قادر تشبع. المية اللي الرب بيديها دي مختلفة، من يشرب من الماء الذي يعطيه لن يعطش إلى الأبد. وبعدين بدأت تتكلم معاه وقال لها رب يسوع كده: ادعي لي زوجك. قالت له: ليس لي زوج. الرب ما قالهاش يا كدابة، ما اللي في البيت ده يطلع مين؟ لكن الرب يقول لها: حسنا قلتي. مرة يقول لها: بالصواب أجبتي، إن كان لك 5 أزواج والسادس ليس زوجك. وبدأ الرب يسوع يتكلم معاها، قالت له: أرى أنك نبي. طب أقلب لك على الموجة التانية، نجيب الموجة أو القناة الديني بقى. أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون السجود في أورشليم، يا ترى السجود والتعبد يطلع فين؟ تخيل لو حضرتك أو أنا عارفين ماضيها، كنا قلنا لها حد غيرك يتكلم عن السجود والتعبد. لكن الرب يسوع يقول لها: لا هنا ولا في أورشليم، لكن الساجدون الحقون فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. الله روح، الله ما يحدوش حيطان، الله ما يحدوش زمن، الله مش مرتبط بمكان، لكن الله روح. ولأنه روح بيتعامل مع أرواحنا، الله يتعامل مع كل ما هو روحي وله بعد أبدي. ربنا بيتعامل مع الأرواح، مع أرواحنا. هل يا ترى انت النهاردة اتولدت ولادة روحية عشان تقدر تتعامل مع الله الروح؟ هل يا ترى انت ساجد لي وعابد حقيقي بالروح والحق، ولا زي السامرية ممكن ابقى اكون عايش في خطاياي وعندي امور صعبة جدا والناس بينفروا منه، ولما اجي عند ربنا اقلب له واقول له: هو الطيفة دي صح ولا الطيفة دي صح؟ الصوم ده صح ولا ده اللي صح؟ في الحقيقة ربنا بيقول لك كل ده ركنه، بس انت مولود من فوق وبتسجد بالروح والحق. انت الرب مالك على قلبك. الله روح، والذين يسجدون فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا له. الله روح، الله يتعامل مع ارواحنا. صلي ليك تكون عابد حقيقي وساجد حقيقي. سامرية لما تقابلت معاه وتغيرت بشرت كل البلد، وحياتها اتغيرت 180 درجة. ربنا يتقابل مع كل حد فينا مقابلة شخصية ويغير حياته، ودينا نكون أرواحنا متعلقة بيه. وإلى اللقاء في حلقة جديدة وأي فكرة. الرب معاك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلاً مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايماً في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. في عادات أو خطايا بتبدأ كأنها خيط حرير، وبمرور الوقت بتتحول لسلاسل حديد مش عارفين نكسرها ولا نيجي جنبها. بنحاول، بنعافر، ونرجع نقع تاني، واليأس بيبدأ يهمس: انت عبد للعادة دي. لكن النهاردة في سلطان أعلى، سلطان الابن اللي بيحرر. الوعد بيقول: إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا، في يوحنا 8. الحرية مش إنك تعمل اللي انت عاوزه، الحرية الحقيقية إنك تكون قادر تقول لأ للحاجة اللي بتأذيك وبتذل كرامتك. نور المسيح بيديك القوة دي، لما بتتحد بيه بتكتشف إنك شبعان فبتقدر تستغنى، زي ما بولس الرسول قال كده: كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء تبني. أنت حر علشان تتبني مش عشان تتهد. العادات السيئة أو الإدمانات السلوكية هي قيود بتخلي الإنسان مسلوب الإرادة، ومفيش حاجة بتقدر تكسر القيود دي إلا حب الله المحرر. إننا نترك العادة دي في إيده، هو بس بقدرته اللي بيقدر يحط فينا كراهية للعادة دي ويخلي قلبنا بيحب اللي هو أعظم منها. القيود ممكن تكون عادة مستخبية محدش عارفها، أو شهوة مسيطرة علينا، لكن يسوع اللي قوم لعازر من القبر قادر يقوم إرادتك الميتة. نور يسوع بيكشف لينا إن حياتنا المستترة مع المسيح في الله هي اللي بتستر علينا كل عيوبنا وعادتنا. عشان كده كلمة ربنا بتقول: أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، مش بدراعكم لكن بقوة قيامته اللي ساكنة فيكم. بولس الرسول قال: لأعرفه وقوة قيامته. معرفة بجد مش سمع، لأعرفه مش معناها إني أعرف معلومات عنه، لكن معناها إني أعيش معاه. زي الفرق بين إنك تسمع عن حد وبين إنك تعيش معاه في نفس البيت وتعرف قلبه وشخصيته. المعرفة دي هي اللي بتكسر العبودية اللي جوانا، اللي بتبدأ من الفراغ والتمحور حوالين الذات. كلمة ربنا بتقول لنا: لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. التغيير من الداخل، وإنك تجدد قلبك وذهنك بالحب الإلهي. افتكر دايماً إنك محبوب، وجسدك ونفسك أمانة. مهم جداً إنك تعرف هويتك، تعرف أنت مين، إن دي مش طبيعتك، طبيعتك من طبيعة أبوك، وده بيخليك ترفض أي عادات غلط. يا رب يسوع، أنا باجي في نورك بكشف كل عادة مستترة مش باينة للناس، بكشفها في نورك وحقك، وبقولك يا رب غيرني لأني لوحدي مش بعرف. عايز نورك، حبك يغير فيا كل عادة وحشة وكل عادة سيئة أنا مش قادر عليها، لكن أنت وحدك اللي تقدر. آمين.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل مسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق يا رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وحاسة بشعور جامد جدا إن الوقت بيعدي بسرعة قوي. إحنا فجأة بنلاقي روحنا دخلنا في سنة جديدة، وشهور عدت بسرعة ودخلنا في السنة اللي بعدها وهكذا. وكان اللي جوايا إني بقول لربنا كده: يا رب، يا ترى الوقت اللي بيجري من بين إيدينا ده، هل إحنا بنعمل الدور بتاعنا كما ينبغي؟ سؤال بسأله لروحي قبل ما أسأله لأي حد: هل اللي أنا بعمله الأيام دي في حياتي هو اللي نفسك يا رب إني أعمله؟ هل إيدي شغالة فعلا في الأعمال اللي أنت سبقت في أعددتها عشان أنا أسلك فيها، ولا بشتغل لسه في حاجات تانية؟ محدش غيرك يقدر يساعدني في الإجابة على السؤال ده. أنا بنتك ده أكيد، وما عنديش أبدا شك في كده، لكن هل أنا بعيش في ملء مشيئتك؟ بعمل الأعمال اللي على قلبك ليا، ولا بعمل جزء وادخل في حاجة تانية وبعدين أفتكر وارجع تاني وهكذا؟ وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: عارفة إيه اللي بيخليكم تسألوا السؤال ده؟ في حاجة ناقصة في الكلام اللي انت قلتيه، التركيز، الفوكس. الكلمة بتقول عن يسوع في لوقا إصحاح 9 وعدد 51: وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. وفي الترجمة المبسطة بتتقال كده: وعندما اقترب وقت رفعه إلى السماء ثبت يسوع نظره بعزم إلى مدينة القدس. ثبت نظره بعزم، خلاص هو رايح في الاتجاه ده، المهمة الأخيرة والعظمى هيتممها هناك، فما كانش هيسمح لأي قوة تمنعه ولا تضيع منه وقت ولا يتشغل حتى بالمعجزات وشفاء الناس، مع إن المهام دي كلها كويسة، لكن إيه الأهم دلوقتي؟ خلاصهم، وهو رايح يتممه على الصليب. عشان كده كل اللي هيوديه في السكة دي هيعمله، وكل اللي هيعطله أو يغير اتجاهه مهما كان كويس أو ملح مش هيعمله. مدة خدمة يسوع الأرضية كانت 3 سنين، وقت قليل قوي لإنجاز كل المهام اللي عليه، مع كل المقاومة كمان اللي كان بيواجهها من السلطات الدينية ومن أجناد الشر الروحية. لكن هو كان عينيه على أبوه وعلى الوقت وعلى اللي لازم يعمله في نفس الوقت، فكان شديد التركيز في الأمور اللي بيعملها، ما سابش نفسه للجموع اللي كانت دايما بتسحمه إنها تحط له الجدول بتاعه هو لازم يعمل إيه. كان بينسحب من وسطهم ويروح لمكان تاني منفرد عشان يقدر يصلي. هو دلوقتي محتاج للشركة دي، وبعدين ينزل للتلاميذ، ده وقتهم اللي هيقضيه معاهم، وده أمر مهم جدا ليهم وللإرسالية اللي هيرسلهم فيها بعد كده. مشي حسب ساعة وتوقيت السماء مش ساعة وتوقيت الأرض، عشان كده نجح يتمم كل اللي عليه. وعبر التاريخ من عصر الرسل الأوائل للنهاردة، كل اللي فهموا الدرس ده وعاشوا الدعوة اللي على حياتهم بإخلاص وبتركيز أنجزوا مهام في الملكوت غير عادية بقوة الروح القدس اللي سندتهم وأهلتهم. في سفر الأمثال أصحاح 12 وعدد 27 بيقول الكلمات دي: الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. التكاسل وقلة الهمة واحدة من أكبر المعطلات اللي ممكن تفقدكم تركيزكم في مشوار حياتكم. إن الوقت وقيمته يفقدوا أهميتهم في حياتكم وتبقوا ماشيين حتى في الخدمة زي اللي حواليكم، هم بيعملوا إيه؟ نعمل زيهم. طيب أنت دورك إيه؟ مش عارف، طيب إيه الوزنات والمواهب اللي عندك واللي أخدتها عشان تستخدمها في الملكوت؟ مش مركز فيها خالص. ابني وبتحبني، أنا مش شاكك في كده خالص، لكنك متكاسل وبتتحرك حسب توجهات اللي حواليك. أنا عايزك وسط الجماعة ده أكيد، لكن ليك دور حتى ولو صغير عايزك تعمله. لو هتعمله بأمانة وهمة هأتمنك على أكبر منه شوية بشوية، لكن لو لقيتك مش معايا ومش مركز ومش فاهم دورك هرعاك وههتم بيك كابن، لكن للأسف مش هعرف أشتغل بيك وتشوف الثمر اللي ممكن يخرج منك لو كنت بحقيقي بتقعد قدامي وعايز تفهم دورك سواء كان صغير أو كبير. في الملكوت كل الأدوار عندي مهمة. اللي دحرجوا الحجر عند قبر العازر كان دورهم مهم مع بساطته. الغلام اللي قدم الخمس خبزات والسمكتين كان دوره مهم. الأربعة اللي حملوا المفلوك صديقهم كان دورهم مهم. والسامرية اللي جريت تشهد في المدينة بتاعتها كان دورها مهمة برضو. صحيح يسوع هو اللي قوم لعازر وهو اللي بارك في الخمس خبزات والسمكتين وأكل بيهم الجموع الغفيرة دي، وهو اللي شفى المفلوك وغفر خطيته، وهو اللي قدم الخلاص للسامريين، لكن الدور الصغير اللي اتعمل كان مؤثر جدا. اعمل دورك ايا كان حجمه وما تفكرش في مين هيشوفه ومين مش هيشوفه. المهم ان انا اللي شايف وانا اللي بكافئ وانا اللي بكمل على الدور بتاعك وبتمم المعجزة بينا احنا الاتنين. وافتكر كويس، انت شغال معايا مش شغال عندي، لا معايا، ودي تفرق قوي. احنا فريق واحد وعندنا هدف واحد عايزين نروح ليه سوا، وانا مش مستغني عنك. في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 3 وعدد 7 بيقول كده: إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي، والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. ويكمل فيقول: فإننا نحن عاملان مع الله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: فنحن شركاء في العمل مع الله، وأنتم حقل الله، والبناء الذي يبنيه الله. فالموضوع شراكة حقيقية ما بيننا. أنتم ليكم دور وأنا لي دور، أنتم ولادي وشركائي في العمل، وأنا فرحان بيكم وبدوركم وعايز أأهلكم للدور ده عشان تقوموا بيه على أكمل وجه. حجم دورك مش هو اللي فارق معايا، لأن في الخدمة اللي أنا بعمله بدورك سواء كان صغير أو كبير هو الأهم، لكن قلبك اللي ورا اللي بتعمله هو اللي بحقيقي مهم قوي عندي. بتعمل ليه؟ وبتعمل إزاي؟ وبتعمل لمين؟ أسئلة مهمة لازم كل شوية تقف وتسألها لنفسك. مش عايزكم تبتدوا مع الروح وبعد شوية تكملوا بالجسد مش مع الروح. خدوا بالكم ده أمر مهم جدا. في خدمات مهمة بدأت برؤية ودعوة خاصة، ولكن اللي بدأوها معايا ما وقفوش يسألوني عن التوجه كل شوية ويتأكدوا إن السكة مظبوطة ويخضعوا لصوتي، وحودوا جامد في نص السكة وحتى ما خدوش بالهم وكملوا بطريقتهم هم، بيعفروا فيها بدرعتهم مش بالروح القدس. وده بالظبط اللي إبليس عايز يعمله عشان يوقف خدمات كتيرة، إنه ياخدهم سنة سنة شوية بشوية عن الطريق اللي في قلبي ليها، فتبقى خدمات كبيرة لكن بعيدة عني وعن اللي أنا كنت عايز أعمله بيها. ثبتوا عنيكم عليا وعلى توقيتاتي وعلى دوركم الحقيقي في الملكوت مهما كان حجمه. ما تكسلوش وتتهونوا، وكمان امتحنوا دايما دوافعكم لأنها مهمة جدا عندي. واستقبلوا تعليمات وإرشادات الروح القدس، هو بيبقى فرحان إنه بيعمل كده معاكم طول الوقت. اخضعوا لي وللكلمة المقدسة اللي بين إيديكم، وافتكروا دايما إن إحنا في شراكة سوا، أنتم بتشتغلوا معايا مش عندي. آمين.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلاً مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايماً في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

خلونا واحنا واقفين نكون بنسبح الرب بالكلمات اللي جاية. خلونا نقرأ جزء بسيط من مزمور 145 بيقول كده: أرفعك يا إلهي الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبدي. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبدي. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون. بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهج، بقوة مخاوفك ينطقون، وبعظمتك أحدث. ذكر كثرة صلاحك يبدون، وبعدلك يرنمون. يجي في عدد 21 يقول كده: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تيجوا نقول الآية دي مع بعض تاني: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبدي. تعالوا نسبح الرب بالترنيمة اللي جاية، نقول له هللويا قلبي ثابت وأنا وياك يا روي.

إيماني في إلهي اللي الكتاب بيقول عنه إنه الأسد الغالب. ترنيمتنا اللي جاية الأسد الغالب القايم من بين الأموات. القصة ما بتنتهيش في الصليب، لكن بعد الصليب يقوم ويبقى الوحيد اللي عملها. وده إلهنا، ده رأس الكنيسة، ده رأس الجسد، رأسنا. كم واحد عارف الترنيمة؟ رائع، نعتمد عليكم.

بيد اليمنى برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض.